ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من فريق وعلى محمد وأن تسلم على وَفِي كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مَغْفِرَةً

0: مسامح الهي وبالمعالي يا من بيسا سعيد الأنبياء من النعيد في سعر الأغبياء سلم تسليما على النبي وآل وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما سمت
1: إكافيثين
0: وسمت سلم وسلم سرمدا عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعلنا أهل الفاتحة وتولنا بك مع المختارين لنا بحرمة النبي المختار.

سيدنا محمد ولا وسبحانه وسجد بحرمة المسألة المنيعة صلي على من

إلى المعبدة الموالد أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وطني أوطانا بغربة الألف بالتعوص خلي لي العزمة يا

ولا كخير الذين عسرا درا ولا تلم مني ما وبالشقاوة من الشيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريزا من دماغي وليس يمنى

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسارك ووجير الشيطان والمدائنا لخير نار لا تسودك.

والمرسلين والكل ربيا واجعل بعاقبه قلبين يا واجب العزمه والتكريم فروق سر النسام حي غرتا وسكنا تسكما بهرتا يا ربنا يا صلاتي وسما صل دواما.

على الذي سميته محمدا وعليه وسلمه سلمتما يا حاضر الذنب وواجب التقاء.

عليه وسلم أدلة يا من به أعدني أدلة سل على خيرها يا سينا ما سلامك وسلم

samidasi namaha wasalli al-masalamidaybi alalasi samaito bitaybi walahi wasabi salimanakibi ya ayraman hujiyabi tarahubi salli wa salliman ya muayidi على الذي سميته بسيدي ولا لوصفه بالخير يا من أهداني.

0: وصل يا وسلم يا ناطق يا من نبي منك للمناطق على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب بسيامي
1: يا مالك تعبد.

0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بس بو اوبلو سي سما بروم دي غورل اب جام سي سوارا سي بيسوب عرفه سونو بروم دا نالين جيغي دي بوكرو سي نيوم سي كارمو ملائكه دي واخنان غاني دي بغوني لودول سما نجيغال اك سما غرب. حديث بي مسلم ناتري نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وانه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء. رواه مسلم. وقت جولي صبح وقت دا تا بي 5h25 جرومي وقت يو تيغال 2 فوك سيميلي اك جروم تسبار 13h31 بن وقت يو تيغال فانوير سيميلي اك بن تاكوسان 16h31 ñent waxtu yu tégal fanwéri simili ak ben timis 19h30 djuroom ñaari waxtu yu tégal fanwéri simili gé 20h41 djuroom ñett waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ben lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sow ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fénk 6h40 djuroom ben waxtu yu tegal ñen fukk simili diso 19h26 djuroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak djuroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len.

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد

ساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.

أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

حديث أنت السلام المؤمن المهيمن أدعو بها وإنني أهيمن أنت العزيز رب والجبار لك علي العمد والكبار يا متكبرا له تكبر خالق يا بارئ يا مصور خفار يا خهار يا وهاب يا من له تفسير والإرهاب رساخ يا فتاح يا عليم يا خير من

حكم يا عدل لطيف يا خبير عليم يا عزيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي شكر وتقدير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من لا تأمير وتحكيم أنت الودود والمجيد الباعز إلى سناك ساخني البواعز أنت السهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت العوي والمتين والولي يا من إلي سرمدا تعولي أنت العميد ربي أنت المعزي أنت الذي صنعه لا أعزي مبدئ يا معيد معي يا مميت أنت الذي تعي البراء يا وتميت يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا وعيد يا سمد يا خادر يا من كونه رب البراء يا دريا أنت الذي ندعوك بالمقتدر وبالمخدم.

منتقم كونك لي حسبي فلا أنتقم وإنك العفو والروف يا خير من لول تجا مجوب يا مالك الملك الذي مرامي لنيس الجنة.

الإكرام مقسط يا جامع يا خنيا من منه أرتجي قبول سعيا أنت الذي عن سبب قد تعني من سيت من الورى يا مغني يا من بي قلبي دوا من خاني واتني عن الأسى يا ماني يا من يقين يا البلاء والإضرار وكل ما يسوء قلبي يا دار يا من يجيئني حن المنافع وفي خد بفضله يا نافع يا من فؤادي

وأرتجي فوق المنى يا هادي يا من له علي شكر ببديع على أيادي عزامي يا بديع يا من يدومني إلى الصباح لعزن زني به يا باخي يا من لدي كسب كل عارس كونك لي سخيرتي يا وارس يا من لديه كسب كل عارس كونك لي سخيرتي يا وارس ومنك ياتي قلبي الترشيد العام والصفاء يا رزيد يسلعني كتابك المسبور بفضلك العظيم يا صبور يسلعني كتابك المسبور بفضلك العظيم.

0: وجه لنا لطفا وامنا يا آد يا من تعالى لم يكن كفا آد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دي سيغ توبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافية في مدائي شافية. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأقب الأقي ولادي إلى سراجك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم وجلا جلم لا جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وبرب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نجر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلا مما تدغنا بالحور عين والبلدان في جنة التي وجمت تقول وجلها منها بسور إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء. بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء. حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بلا اقتداء. لو سكاري بلا كفار وهو نسيري من فدائي. لو اقترابي بلا اقترابي لو اقتابي مع اعتدائي. لك ردائي لك سنائي لك ارتجائي مع اعتدائي. يا من شفاني يا من حماني أم من جفاني بمحودائي. أجل سطوري أجل أموري كثير خياري بلا كدائي. يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سندائي. يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي لهائي. يا ذا الوحاد يا ذا الوجود كلي بجودي بلا انتهاء. سفي وصولي بلا غفور لي جد سؤالي جمل ردائي. هب لي التلاوة مع الخلاوة.

يا غير مغني أغنى بمني على يوثي بلا خلائي لك ذكوري عند الديوري يا ذا القصور بلا جلائي يا من كساني يا من ثقاني يا من خماني عن الخلائي عند مرادي عند عمادي نمر فؤادي يا ذا الضيائي زادت عيني أذبت ريبي تات جيبي كلت فيائي أنا إيت سيري تيبت ميري كلي بخير كلت قيائي يا خير محي كلي برعي وغير سعي كلت قيائي قبل استقامة قن الملامة قبل الكرامة بذي اللوائي بذي الجمال بذي الكمال بذي المعالي بذي الدوائي بذي عبادة بذي الإبادة بغير غعادة للأوليائي بذي النوالي ليس القتال مدي رجالي الأسقيائي بذي الصحابة ذوي الإجابة جاج الكعبة ذوي الديائي بذي الغراب جاج الكراب نور الأريب مع ريائي ذاك المنير ذاك البصير لو أسير بذا الثنائي لو خطابي بلا عتاب ولا حجابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المسايا يا ذا العطايا سفي بنائي أنت سروري بلا غروري سفي مروري نوي الفنائي فيك أقول ولا أعول فيك أعول بلا فنائي أني جزاك رب مناداك فوق مناك يوم الجزائي جزاك ربي يا خير ابي خير معبي بلا تزائي إني الخديم حيث أقيم ولا أريم سالتدائي أنت مجيري من الغرور ومن غرار داعي شقائي سنت مكاني زدت أماني أبلي زماني بذي البقاء أنت سلوكي إلى المليك ما إلى أبواك موت نقائي أنت الجميل لك أمير أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع الجنان ولا أوداني كالسعرائي أنت سبيل بك الوصول لمن ينيل خير الثرائي أسبت عري أسبت خي كما ترعيك الكبراء خير الأنام فيك قلامي بلا ملامي بل برضائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيلة لذي القداء فيك سكواني إلى المتين بلا فطاني ولا انقداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى رجائي أجبت غمي ما أوت سمي لجد بعلم داعي نجائي أجبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فقبت أبسي أجبت لبسي سنت قتائي سنت جهاتي ست عباتي أبقيت ذاتي مع رعتائي لك رجوعي مع جمعي بغير جوعي ولا خطائي لك الدفاتي يا ذا سلاتي بعد صلاتي مع سنائي أنك رديت بك نسيت كما غنيت عن العناء لك امتداحي يا ذا السلاح يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك هنا

بلا اقتراب لك انتماء زاد دابي حتى جنابي بلا كابي ولا بائي يا خير ما حي ما حجناحي

يا غير داعين في السماء صلى عليك بمن لديك مسن عليك عند رمائي عليك سلم دبا وكرم من بك عزم الاعتماء بك أقول بك أفيد يا من يسود ذوي التفاء ذوي العقال نجى الرسول مع القفول مع الخفاء ذوي الذكاء لتلباء مع الخطاء مع الجفاء ذاك المتاع ذاك سجاع به يراع ذوي الإباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك الزفي ذو الاتباع ذاك العتيب ذاك النسيب ذاك العجيب بعد العباء وهو النفيس فلا تقيس وهو رئيس للأنبياء سمت سموات رسول روزي خير الأنيس للأولياء صفات دوري بيا ودوري بدر البدوري بعد الدياء عزو سقاري غير كفاري نبي نبوة.

إن رام علما أو رام غلما أو رام زلما باغي لقائي وذاك يهدى وذاك يهدى لهو يهدى تابي شقائي هادي المجير نور المنير غيز البشير علي ذي ارتدائي أم النذير دائم بشير ليس النذير علي ذي ارتدائي مسكن لشاكن بشر لباكن مسكن لعاكن وذي ندائي مندل لسالك مندل لناجي يا لعارك عند ثقائي غنم فقيري جبر كثيري سيد عقيري باقي وقائي وهو الجليع وهو الخفي.

كتابي بعد ما تابي من كل غابي مع المضايق لك غارت من دي الخلائق ليت اللي سابق ولا اللي جاي من أن ترابوا سئم يعابهم أما يخابوا بعد التجاي خير البلايا زد البلايا نجي الغدايا يمت النجاي أنت الكريم أنا القديم دهرا نديم فيك الثنائي رمتم جدا يعطي فلاحا يكفي جدا من عنائي إني بمذيع أن ترقي قد عنوى نطعي مع البناي لكن عجزت أما التمست وما مدات كالنبلاء غار مدادي عرب آدي عن مدي عادي للبدلاء فكيف أوي مدى المخيم والمدوى معي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بري يا أهل بحري عجال بري بري شغاء ماء العياب مد الغياب منقي الجياب من التخاي مد العادي مد الأعادي مد المراد ما رخاي ماء رسائي مد الفداي مي المنازل بعد غفاي نما لبيبا نما القريبا نما لبيبا مع الخفاي أما العيالة كفى القتالة مع المجالة بلا رفاي أغفى سرورة أبدى القيارة قال سرورة لذي الرجاي سبعة قيمة نفى الأليمة هذا القديمة إلى

مد الغيار إلى القصار بعد النصور بعد البهاء فايزنا فادا من استفادا ليزنا بعد إذا الدهاء لا مناقب لا عجائب لا خرائب بلا انتهاء ذب يكلم ذب يسلم خير يعظم كزيدا سر تذير خير يفور بير تبور بلا رشاء جيتون يحن لا يئن زيب يعن بلا رشاء قد تبغرى من هنا أزرى بجسم جهرى بلا افتراء أكرم بربي أزرى بإبي ليلا لقربي مع البراء قد بعد يسري من بعد طهر وديما بجري بالأنبياء سر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأطفياء مع الدلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأنقياء القدموه إفاجه واحترموه ذوي النقاي وسعد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد اتقاء قد أب ليلى قد سب نيلى قد فاق زيلى من ذي البقاء قد جاء بمير لأهل الخير وباب دير أهل السقاء عاد الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتماء نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي آم ميالي راي رجالي إذن النساء لما العظيم لما الكريم لما المقيم لرؤساء قابل الغرار ما الغرور موت البرور بلا نساء بان الديار مع الخيور باغي سراري للجلساء لو امتدائي بعد النجاء عند السبائي.

أليس والأمر بقى ولجنا عزم في الأبكياء على العتيق باب الطريق أخي الوسوق كل رداي على الوزير زي البزير رداء القدير مجري القداي على الضياء أخي العياي خير ردائي من البقاي على القريب لجن قرابي.

ندى سميع على الجميع يوم الخزوع يوم النداي أرباب خيري أرباب ديري لباخ ميري أيوتي دائي كل سجاع لو اتباع لو ارتفاع وقت رباي نما الكمات نما أمات إذا أمات بلا اختفاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت ذو ابتدائي تنوى لغيري أداء ديري بيوذ خيري ما اتراي ووات أمري لمبقي أمري.

يا متعالي يا غير والي أجب دعائي زلي وسلم على المكلم ودوريات وتنوعائي على رسول باب الوصول لنيل سؤالي أمر هاي زلي دواما وذي تلاما واذكر قلاما وبناء يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خلي تهادة لبعتناء ذي اعتداء ذي اعتداء ذي اعتداء بلا ناي تفي اقتفائي بلا جفائي طيب عسائي طيب غدائي يا ذا الوجود كلي بجودي وجل وجودي.

0: لكل هراي واذكر قلامي هم كلامي بلا ملامي ولا امتراي زد لساني نوي جناني زفي اماني وزد براي زهزاد ديرا لقوت ميرا بدك في جورا لمن يراي أنغي الغيالي من الدلالي وبالعلالي قل ترائي قني عتابا قني الكتابا واقبل مدابا يا ذا ثرائي يا غير ربي غير مربي تيرت قلبي بعد ابتدائي سلي وسلم على المتمم وكل ياسين بلا انتهاء سلي وسلم على المتمم وكل ياسين بلا انتهاء اللهم بيقي وجلائي تعالى الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عبري بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبنا في معارضك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك حققت رجائي فيما ظننت وأنت يا أكرم عند ظني عبدك عند ظني عبدك فليظن بك ما شاء فبذلك ذكرتك بهذه الأبيات متبركا بقولك فاشكرني أذكركم راجيا منك أن تذكرني عندك وعند عبادك الصالحين ذكرا أسعد به سعادة لا شقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين.

الحرين. كنزي كتاب منك قد جانا بي ذكر حكيم يكشف الخمين. ربح التلاوة وصلاة.

0: القرآن عبدا للغالي ويقنيا ديرين بالخيرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قد قال موسى قادم القديم لمن أراك قدم القديم. قد قال موسى قادم القديم لمن أراك قدم القديم. يا زائلي أنت بتحسيني يوم قرون.

خرج يوم شبتي ثامن عشر لخدمة المختار في شهر شبر. تاريخ بابا جنان يا تتامر أقبط يا ريا تلم بلاور شنجان مدد لوكي مدد ياتي لخنين على وزن قريد اللساتي قيري هرم بردال عاج قمل مقمل لعلين بهم كلين أمل كنمل بمبعين جاكار عاج تنجين نبدم من كقم العاج الكقم قوم أوليم كتوبة اليالا نبتوبي وعايم بالك دل مكوخ الفلايم ننجي ما توبي على توبي لقلم تجي ما دو سيطان قمين لقلم تجي ما رأي رأي رجال لي تجي ما رأي لكل جان لي على غير بالمقتار مقتار لا بالذي نبوسكم تختار خرجاكم من الإله نور بمبا جاكو كروال سند نور بمبا جار جوان جياد نبزي ما بأسر إنسان كان أبي أبدي بمبا جار جوان جياد نبزي ما بأسر إنسان كان أبي أبدي شيطان بنا قد بكن الدنيا كلان في دانا غنوني بني ماما جار نوم جياد نفس بوبي شرين جان كان عبسي قتلت في البير لو شيطان كب كب خير الورى اوتان نوبل بو انغاس بخير جيرب نو لك في الكرت بيورب ومن يهاجر في سبيل الله مود ماك يبو فوف دون لاي دبل المراخل لورا المقل جي لقم نسيق بامب اريل جمام جل تاريخ بقام جيس سيموي اتمر مود للبشرين بشير بنما نالا يالا دبلان كلمة في داري دبل كإبراهيم ما يلا بول بي برد التا بكي اكتم خارين ماينك غاي مكة بخدمة القديم للمقدوم في الباري فرل لين الى تحسين لدى غزار جبوت يونو جيج لا بقى وانغ خمنا بامباي جيج بوكو خمول يرل جساو شكور جوابي عبدالله لولو مور نادا وانا جمجي ولا فنصراني تكون بلاي نيبو دم نيراني غير بو ابو دومي سخري انوي كانو دداج سيفي بوري فر نصرانو نيو جاخاسو كانغامي اك نصراني ني دي بي قالي ني بيان دان ناري يدو امي سونا دالي سام في دار تدونغيو جيجيني مل شارا شريمو اندك سالي اندو تشاو ndaw jaxaso bambara be ak tiaw serisi andaguri fardidane ngi dox di fo ñey doxani ñere di wagnelu ñi di bandanu ñele di tariya xengile wañani gor ñoo jigeene jaxaso di tiaxan lambi gor sabari pujaxan kana matul khasdu li wa ilahi kaagi fo re fardi ñani lay lilam di joy ket ba genn gaday ci so awu jand fepp melne lambay sa bamba na li yon ci barke dili na yalla ma isabi kullu jila ma qadi marzal bi sadani ma ra muqarnibi ani nirani mbur yalla dali se jox yonen bi musiñe gañi dal di tal bamba lisanu al dal li waxante ak bamba ci saanu so mu teñen ba bamba na may na madar l'islam chablen ma jolen ma dana ko jamu
yalla na astaqlis tagli nafsi ma gane ci bamba do nafsi karog la ñaan bur yalla yoonu geegi ngir gelegel mustafa mi geegi ngir bu aw bur yaan koy xaccok serisi kangami ak tob abina ko merci adina ak la kera fardi ka garo kunena ma ko yalla man sama goro bagali mom jaxatena ko irkan jangal te julu bunte buri cey kon cheikh bamba na ko asbi al ilahu daran wa la ilaha illa allah man yalla doyna ma te doylona ko ma inde kum yan faddu jangna ko bilahi man alal du tax ma jeng jangal masaro ndekondo.

ni duma ko baade sew ji naa ko batta na dem si e góori mbul ak ñuñ xatta bihtu lazi la daa nasaara turra dunaala lalla lawmu turra waylu liman ila nasaara maala likeen ala mignatan aw maala wawali daara la nasaara xadimaadi xatada ansaara ان المؤاجرين والانصار لم يعبدوا يهود والنصارى كرغ لا بامباتي ني باب يانمبي ويتلي كو يالله بادم ما يومب غير بغرا مو جامنا يونن با توبا لمن بلغ مودون ينب ينب يانون قدبي اغلب دالي كاتن كان وفاو راو غايا دنگاي دي وي تاوتل بلايا شروط الاحوان الامجلا شرنجنا غسل بامباي كابل بريب زقل بامباي كابل من شك في سالك فالجرب ومن جارب ابي تقرب جارتنا يالله تدوت القج رجال سيار لنكم السج لولا تخون شيخ بامبنا يا قومي سبب خيبتي رب ريومي شباب قيبتي أن الله أراد أن أرى من مياه وأنا كون شابيا لقومي وأنا كون قادما في دومي كما ما لبن بسنك باري بإذن قالق البرايا باري فكنا تالي بغور جغيلا مرم بغور بغور بيالا يالا بم أمي جو أمي في باري بدوغي خلوة الدنيا للباري سيطانة يمروغ لكم نصراني نالا جادة يفق في الشداد تبابي النفع في اللوكرق ديسات بالك دوم جسوة تيريق ورق كما ما دي الله قرسين قليا دي كرغل سيخ بامبا صفقليا كما ما دي الله خير برمدر موصرين توبا ويجلين در bamba ebal maam ceerno ibre feeti muy jindar duru gay leeg beeti ñu boole koog waaji naa demba kebe tubaabi naa leen bamba lay fabi ebe ba mu demee ndar noon ba yar leesar ba lay garab bangaasi mooy tiitar ba danaa furet bangaasi dejji buut ba sànni ci àll ba tasaare tool ba maam abdulla kalaami koog baram dara ayure baatim saa ñu dekke der der jorsoo kalam di jul bareeri ñooro maa seyku maalik baa imaamu ñooro maa seyku abdulqaadi tijaani makara samba saaja fil jiiraani camoo maab la toñtaner kalaame sheekhi bawal ngir bëgga faylislaam njarbaa di moo jëbluwan dem tuubi nayam di jooy mu naa ka tuubi ruubi شيخ بابكر كيرغان شيرين مورمان شيرين علي يوغني كودان كيروب لينا او بنجم لامباي نلين دينا لين تاغاليك اي لاخاساي كيروب لينا بولا سوركي ورمبل ني كان كانو فاربا جانغي دارمبل موي بوچاي غوار دي فينال دامو دي بولا دوري ييو امول فار جامو كانا بارين شيخ بامبا با بارين دي muriti yep ma nga naan ba mandi muriti naa ka bamba nos na ruuy yow ma xalas tew faral teynooe sëriñ ma marmaane ko tontu booba naa ko dangay kàcci danay dem tuuba folel tey tekki sa ndombak tànk moo gona yomb liigi wax noo lànk dagii ci sénci mi dal di jaxasoo muri yaqaa ci mbërma bal di laxasu muri ñëw tuuba xibaar ko bamba mu xëy na ñaana leen ko tas naa jalba ca dee dem kalaama ko ak boram ndar mu naa ni ngeen mokk mel neew dër coya la teñtanoor ndër meelu booleeray mu semenay wëndeelu kerog la gàddaay wutiroy ñoora di fekki lam di jul bi gaay liiru ba mu demee ba weesi réew yi seelum ñu bar ko mbar ma der jox ne meelu kerog la fekki bamba ngir tuubal ko sheikh bamba na amul ji ngeen jegal ko camo ma xalañ ko mu dem dal mu sawalante ñew ko dem dal koy dar mu dal dal tubaab yi farmandal ko
Kasi po sa mga

0: mandal ko mu del ci baay kereg li wuji yalla ñaaja ban yeb na sa dum ma mbal ci mooma alen gen sheikh touba daay jeli daay tolu talib serigne bi dal ifay bi touba ak mbake kay te ak wute ak bobé mu dal li wo serigne bi boole samba buru jorom mu dal li an ak bamba neena kereg ba mu xé ila shafar ya lan ko bol ak mustafa gahul balar kerag le yalla qatibante ak bamba ala lisanul al wa qayan bal la yajim kuru fi lan bali la yalla jox jibril bil ahwal bamba ko am am jaro fi riwaya man ko da khibar nak borom ilaya nono ani makki dabon jol makkam lano ani makki dem jol makkay lin khatibante on ala li jari la khatibante ak bamba fi lesari ko yonni on muhammadul makki ma bi yabal si ahmadul makki bi jid karak la dam rañane bari fajari ga ba ma labrari da yacci ba bi dalli andu jeewal fanan bo botri ni dun ko siwal neena karak li jakay yahlul badar bo mu qiyas ba di be lañu kadar karab la way asma wa hal badri bal al muqaddimar bu reey beena fi bisub karab le jang bil qur'ani ala al huda bal yakino ne dane inna walilahu la ajaw la dam fanana ba ja salihin ja ay asamin la wahinda ja wali iblis e na de to bi awali bo mu khe ba sandamal wa ko ki sandama e rambal tuba dey fonki la bak serin bay gey serin maamur bal la yalla xar wal bal ja la qaytum lathina kabaro leen bule ande lu gana fantas biro neena kero ngele mule am do rambal jibril ko gam ba mam la andal kano ci burdo fardu moron do ko ni fasi bambay fardu neena kero ko mere ñaane ko ki bay andu lu ba ci lu am ba ke bur yalla khati bante nan mom laaya isa la qaytu mo fi atani gaaya kero la yandu lu gareew mi naako tenga badal yar muna banako yalla na inna lahu tajida fi an la shina man ngir shabi fala julya karab salatu asri inda sabina tabi qayruzi bam salma ya tabi gal ga jam dar di sama na jam sama weru badar gal ga di daw machine bi bar di shabba subhana bambay borom ilahwal subhana man fil bari wal bari ma il jariya wa kullan jamma subhana man li jari bi shabina fi khidmati li shabil madina subhana man yurij fi nari alal israr fi li jari karab al yak karak la sheikh bamba franda geej du sey gelañu ci denam bamba geej ila nabi wajhtu qabla fi ndari ma khatabani al uda kal kadari nana karak bamini o borom dar la ko borom dalé wax laminar fasbar kama sabara ulusmi la yubaqati banta bambay barmi mu daldi jari karama koyisil ngir limu jallalo ci ñu koyisil cheikh bamba jil na fa ñaaraka jang ba khayl waraju al makka karag la talib qasidak asiru chamu ma lam serin baziru karag ami talib bana qururu nawal borom dar wo kambar mi muru yanda ngerangi na ko ñaanal da pel borom darof gan amna mo lay appal khani tibillah anilal babi wabi muhammadu hanil asbabe le bamba yanda ba waqabidu antal paret bi moy borom tawit taw le bamba ram mududu sek mo gi ay wajrum ibul gasik saxna bandar ye dige aw gammo bo mo xey dal li xeyramo dal li koy jarax mu dem dakaru xal xama jalan do lewaru bisib karat le fi la jek fi anal kharba ngir modu nday ma de lol ci am ta wan ki hazirun ka ya may sere demay le gi li ma dal si jeri yom al qiyam ma ram ahli darri mo dag damay ram mujalul bari tafiat me del si do bi fatu dana arafia kandar li ayatu bisub karat lenka dugal ga ak yeer yi mu jam dakar bambana mu jiri allamani rahman di sharina yanani qadim sil madina filaytul jumaati len ko tabal ci ne bolanda no ena ko lambal mu lamb doj ay gabar ak ay rabbu ñu tek ko dem mu des fobe ak rabbu mu dal di jublu qabla dal di kabar ne akal mu des joon ngir tartar jang ba dal baqara imrani jibril di gine wal qur'an am na bayari gudi le kunanul nul chale ar yalla ko kanenu ne akal ji na rasulullah ne akal ji na rasul mam jaara mu di ko ñaar se di ka doli daal ne akal ji na rasulullah ma ko lol dis ko xam bi le ku yedi gla sharing mor pianda mo fe ke waxtan we kerang mo banda ngal makana ko khala mar shaaba bu tudd am satul khitab ne kar jibril ne kayel kala ke israfil israil mo wonen bangir baga alak nasrani ci xedi alkan yamani ilani lu atakon cheikh bambaran ci wayo abawtu anum lo doyna karwa isha zakartu sharikal mabita wa zalikal lamira kuma sabota tarat ila jihad bil armai nafsi walakin sabba anil mai tubabi woko bola ko sanarma bu tuddi ire bin tege ngir warma mu bola ko sonam su tuddu ana fay mu di ko togal yalla yalla kay ka fay borom darum dakar dal kay woru bu tuddu kapten sing nan kamoru karam dal baga jaran non ya njol makay ko mu jegal non ya kero baga jaran non ya njol makay ko mu jegal non ya magna da hina law ta yudabihum in alladhina amanu yasabu shaba manako azialila wa hamd la ilaha illa law li rabbama ma ta fanyarem moy kaman misli ay jalolem bisuk karot len ko genne fofo yobu fenen mo fek gayne bofa ni bora ko gayne do tegler bofa gayne ke melno xarmu gis bombo sitou ngi dal dabe bal sandarma mu kontu gayne gi mburo sandarma bama ñe nak fek sarin bi julli ñoo ji wa fi karam di beli mu dem qibat fi defal na garu kera borom dar mer la mer na waru hila nabi wajhtu fi ndakara shifyan bi qattu kibil makaru midalika yobu ci man ndadu bole ko yakku yawale fatte ndadi min hoy den ko karante bisu karo ru bala bur garante cheikh bambane bo mu tebe jam ci ci mom wute wala borom ila amuti bum bo mu ñew bu ju kafaf ner mi elu xoji ne valid bi karam jibril ku yadini yalla ci daaw da kor kon te nga xamne go goora mat gor neesuon wali fayanto kon xare len be xaremi ganto dara yalla gayne nga moray non yow musala bal fara no qorti yon yow no hulla bal bañe maray non am yow cheikh bambane mo len joxon bu atam yow bisin karat lañ ko dal di kamle labbe ci bañ na ko ki magla ni waw rek serigne ci ngeen daan sank mo ayam di jali mo ci gandi pank ni dal jara seen gal wax ba cheikh bamba to gulo ba sambala ba bam so dalé tabi wi li min aw mo gana ga ci galé min lañ jana aw bisop charop lañ ko jale xmi geej ni na akale nga sank ngir jangaale bamba ne li fudul fu yalla ne kul mbalu wute lolu dala ne kul mu dal di koy dugal ciow ma sabti mu jam kuna akiri ci kaway perde kala la bu gañaar ci rak tammo ramone jeeyi tabi ke keramo waxu musafiri la tabi enderma kala le motiri hajiru nihma dal le wat asma wa ahlu badri sinya samani ijajin fil bari gay badri na ko do ba toti wa inna ma ahmal biniyati mawtu lazina kabadoni badalo min hawti nafsin maanani jadalu rabaqani jibilu sol ay soome وزايد البراق في النظام وجل مسيرة مثل عجل وجاب في الأجر واليمن وكل إيتامات وتبلي اليوم بجاح العظيم أخي خطيب عبد الرجيم واكتب لي الصلاب في كل نبض وناجي من ركوع النجاة واكتب لي الحمارة وصعب والحج وكتوب هي الحامة صعب الحج والأمرتي وليكن وناجي وكتوب صعب ثوري والجواري على عملي وليتي داري وكتوب لي الأمانة والسلام إلى السلام رب والفلاح وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجعل رداء وجلك الجار والسلوك ورلبي وجملة الملوك وجل ما وجل كل وجلك الأج والجار والجواري وناجني به من البوار وجل منامك القيار حجرا والتقني الدنيا وأخرى مقرا والتقني دنارا مقرا وجل فتور بي مثل سيام والتقني بات مرام وجل ممار شاهرا وبيتنا لتيبا عبدا زكار قادنا إلى البيت فدعم خل في الباري بمي دبر أسماء البذل مرتقو مقلب شبت كنبي جعلنا عند أمرام غالبا وحاجة لمن بلو في إرسدا وأجة على مقارب القدام لدعم خل كما لبو الفوشيني لولا والمقل جيدو أنا ميني جبل من يتريون كيكي دقم يورو جوابي بام بجيجار كرو دولو يالا تكي مستبا يمايك يورو جمع مطا مربا تاكسبا يال مكا مايكو دارا جاي شابا خبلكو بام بجيبلو ميكا آبا رزقتن الحج إلى آيتيا وشورة والجار فيك كرق لبام بيوبلو قرآن لإيمان والإسلام والشان شنو إنو النشان والكتاب أزمان خدمة الأدال الكتاب شنو بهلار بالمدابي وقت جهاد بالمنابي كرلت بقادم رسولي قريبة رسول بالوصولي من سنني قيل القديم مستوى فإنني أخدعوك مستوى من سعى كون قديم المستوى فإنني أخدعوك مستوى من يلقيني في البر وما قربتي فساد الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بار ما ينبل جل ريب كرجل قال قيدو بوال التسبار مجاف أم مدام بسعود البيجار ديك تغفي كنام دال قيلال بامبا غزان جاف مي دي لامال بامي مسا مدام بديل سلال كو نيتو دي كون متاك بربال كو غاي بغي نيوك بوال الدرب لالك جنبي أحمد سلم الجبل شيخ بامبا دال جاف جل دشبار غاي بدل ما مو مليد اغوار كاغ لا بام ما سفيان القربا لبا دبا بيس ما بام بابا مونو كدا خبا دن كدورل كيابو غم كيابو ودي بورل توبال من حمنا اهل لي ولي من انكرم بلاي كاغ لا بام رم واحد لوس ماشين برول نبي اسمان دلوس عبد الله كابتن بالا مو كتيرو bawa fangal tier la kituru yo yo la gal ga tedi yam kuna akiri bujib dibe no na akiri ceta kusan la gal ga dal ko se dun bingina tubak maranye konte kala bamba je gis kurman timine bubo ine yumana muda romba akara go akamaron sa sangra al wati gal ge yun waxtu la bay taxaw ñu li di mu deqi ila kuna akiri tuawi shoki mi di la war ja gal gal ولا قاعد تعرف إذا رمضا جرافة إلى قبل بيزا فمن دامك فنان بشر ولي فسبل لنا صرنا بحفلي مثل ورد قال يا رلوم يا أسم يا كتن يوم داوم ببتدي أنا في أقدام بخي يوم داوم رام بلا قصك تبابي أرم فوالا فرانس يوم كوا وقتو شيخ بامبي تمستي مال وقتو ملكني مالكين داوم مرد كباني الحدا تسعومي كرد لبامبا تبقيه كونغو قبل بسالة وچنه مبونغو إلى نبي وجحت بي قبل بسالة مرد كباني الحدا بيسا توابني علي كبونج نيونا ممين كيلك سريقو بدنغن إيه تغ تغتكو تغو سيواهو تغتكو تغولو ويلا باهو كماندك الكيدي كماندك خمي ولينك كوامو تكواندك Sandal Mayet, Sandal Mayar Sandaria, Nipoka Raman Gaidaru, Rafka Jibber Kataro Governo, Munaka de Pulatan in the Viter, Kerala Bamba Yasalado, Jetu, I am Danning in Akatelto, Babetta de la Katubaba Walu, Dalki Duasakar, Nabunka Walu, juroomi yalla de se ke jireemi nda ko naare na manga yawmi cheikh ba man ak yalla moy shaawetel muhammadur rasul moy shaawetel rabiquna una kitab la wal musala bamba khbile wande na la boore kuma andal bo xamne ni kunu def ni andal dudu maye tudon dak tane gal maga ci mayon bayon sunu gal mu dalli wacca bamba wel ni minaw mu dal ko nga bel ci bamba mananaw cheikh bamba dalo tabbi bi shadina gal gu ñu nan kala gawa ngi sore la ila nabi wajhtu li shadina qabla sana yaqlo jil madina gal ga ngi jam bu ma be bi amo ko tata wa akuma ta de bi ama insa tam tida khayri mad nahima tadi jumla ta ma laqaytu nawi matade tarag la ko ci bal borom bu boma yalla ca ko nga bel ci mel nang juma ko nga france egli wa ngok bon war romb la len bu yag mo ak doy war yesu bara siril ak kabind ina ak am bi ne nga am kabind kala la da wa ci bade mayon ba ya sabran ak boma andak samba bisu kala la wa ci potu lodi mo gis pene shoy do do dilen duma faada da kina bare mune ko ay bale san iblis mune ko may bale sab duwa ya dina ala di mul sa jamu wa ya bale sab di yam yo bulodi mo sikar ko ma andang bi dilen der duma charak bale rotal na bamba khandi andang ma sen ga gal gi na ma mandi jogna ko ay film ya andak lankar bola ki da bamba gurom di sankar li tax ma kat ya ma bal sezi defal geel bamba ma je sezi kara la ziak bamba di sheb du du ma bay du do ngina ak bamba bay du su toy cheikh bamba na ak ndaw do balam saman li am ko busu di ju geey dey saan du do ngina ak bamba yaw ya pank way jari cheikh ma len sank mu ne ko ndaw do shoru ma sam bayam chakan do akora madan mamam duru may dana ca kemil be kere ba sheikh bamba yon kamal ba u bi ka dal ci basil manabiqin ba ja muju la ja kar kanam ba khirin ba ji bi delo seri mi tere ba kala kam ne bamba na martaba kala bamba delu bi tere ba di sen birum duru ma ak tiaro ba dal ci olam ye jalib li ki dirin sheikh bamba jank wes mo bin kala yalla ak sen digante ci alquran yalla arif li yenti duru mbay dalé tassare tire ya li sani tari yi di xoti yele mu wol ko di bo ale quartier ya ak kini jong yi ak maram ya gardé yi sa mun ak te nga su xoder bi la la imam la zel ba magna di kel sari mi sorte ko ndox mu def sobe sangara buzu kom to kala la bamba wol si di mabo naka utal mo ndox mu la abak sabu moy tu color bi da ko ma da fast ba bamba da ko ne faati wul ci fast ba mo ko da arotal di di ay salam di jox ay salam di jox kan day salam di di may ay qur'an bamba di bon gi ak kan an gi fi ma yon ba ma nga ko de ke sari bis bu ne ak ak salam ni qirib di marabu mlek shiri nga na ko lepp ni no fayati ci sama er mom la ka ba de joxoti kedu du mere sini mabo dal kay betal moy ba dal babu ñaande di am la ka zawar nor ni de place di bamba moy gor mu ñaande appel jolo ga interdi mu dal ni kiri sa ci mbar ba perdi ci mo amat le gaje def ko ma andang bana mu de fum tollu de ke dangang cheikh bamba far yo ni shiri mabo mu ba dal di jabul far def babu mu dal di jabul far def babu cheikh bamba dal di jalle yo di milaw cheikh bamba dalé jalé fi mayon ba walé mina abé fi ndi bamba yalé gabon jangi ko ak mo ayla ba dañu sankélé na ngén xamil lola taxone cheikh bamba am mayon ba juromi ad ba far ya bal di samba bisub talaat la fanan mayon ba labina ko ya de cheikh bamba cheikh bamba jilla ba ñaraka jaanta ba qail wala ñol makka بيحتو في البيت تحت زجرا والبئر مشبد وعولي فجرا ibapolo buko dul mayondo mo sambalaw be yaay siboru bamba alle bulen dem tuddi elli buruki bari xerem lol juma yaangi suriki fabe ala nyaay wax di o xikaaju lakki farange septu aysak saajo misamelen ci doju ci diwir samba di wir wir serin bi sahwer cheikh bamba ci la fa ñaaraka ñaan fa ren wa rahmatan mubaraka ñaan ak rob je monten ak ahlu badar ni shaabu ande ñepp rangé fi gawar ñaan ak rak ande na yo jibilu mar ci kaw ay shom te jembelu ni ak rak tuti badal je deki waya borom garade ñoko teki bam salma leena sambala be gamal kharbaax yi xereemi dañ lay jommal sutun ñu del si mun aka xoral kharbaax man xereem bu ma fi yañal wu dalil en dugal saxar ci yor yor li ci dibere jall ro am wi wu baale len ñom ñaar ci deggal ba ñu def ci ndu war ci diggu do ñu dunda kër la seen xereemi ser di wuxu ji neex bokk xaju bambay xeexu be ci kara la bamba ko be geegi aya bahar wa ila resalis geenga ngir ngam dañi waxat yalla sak jangal wa ilmin sayta bul ko jek kon sa tirabi musbinin bul dusu lo ragal yalla me tangay busu wasaddi ani abdo qasaba serin budul man mustajam rabba ngi bi ala bal dañu moy yalla man musuma moy yalla setal yalla ken musibe yow ri la geer mustafa ken musibe jili fajar baam shaba kon nak damay top ndigal ta baña far xereemi bul top ndugal kera la geege der batay du ba la beena ka bamba ya di nanan kera la jine de kon mayon bo jebul han nak bamba delo shamba di ataala khalasin aslamu min jini aslam do lam yaslamu jajayaro nabayo rog dongom ya kakuna go kale la kon morom ya akini qulnati nurun tantir ni de fi asiara bamba wiri cheikh bamba am juromi at mayan da ken waqatul shamba ki dem bamba fabe samalaw de muqayada cheikh bamba ande ki jini muayida mina ko ya himamu awliya وقد أختابي لسفيائي وقادم لقيل أنبيائي وأنت وارث لسلوائي كارك لسيق بامبا فنان بنانا جريكنا كريد القرآن بمقيد ويلخوش بالباء وانف بوما زاني نوني بالباء من سنني خير قديم مستبع فإنني يقديم مستبع من قلي في الباري رغم قربتي فزادني إلى الله قربتي كان لفاب مقبع دان لي كابل بربتو قلنا للسرين مقلع بوكيال مولا سرين سيجين دان سانك مبالم جاري موجي دان دي فانك بامبان لين دوما جين دان سانك بلايا ولا حفدرم دو اكيب تانك وخيلو برو جلين كالبين ورو بالبين خيمة الكوفين نوال أبي فرم جير جاغلين ñew na gelo len ko maadun baaxle yaran ci sarna asamaaw ba jaborot sarna ci su dambere mulke ak malako lol jalaalo wonna koy jamaala wonor jalbi wonna koy jamaala lol jamaala wonna koy jamaala wonor dafi ya yol maro ma kerot labi war sen faabyo nayl mala bu bi borom wilaya kerot le fore labi yepp bolo jaga keremi diko ñaan di moolu ñee di ko yeen ka di xabali nattu ñaa di ko meeb ganaay ñee di mattu di jup kaak lañ ko baax ci yarma dal di kasul ne ga ibrahima dal di ko mar maral di reed saaga bañ jël seeni fekk daam hunaka karciye boolo war ko daam di julli gaay ba day ju war ko yaare joli kala le way yaanaay kooni barda way neni usni ba saada farda cheikh bamba jall reema dem ba galwa kerta go kin to ki balwa shaqa ala shaytan inda galwa kaunu qadim sani balwa tubab jalale ko gelo dawme musakh wer ko ru khair shawmi musro do qame worum sohbana agier ko arwa didru qur'ana muslatim muldu' imamum fam masro ñepp xamne moma tubab jalale ko yob ba xeri nana kero fekk wa fepp wul fuli fala waye karot amul murum ko julem de retere gisul gen goru robi afla man ta shaka la bambay def mori kor kar sakka الى نبي وجهت عند بابلي قبل بما انا ما فيني من براسي الجار سمتم فلن يقسامو دي جاينا كم كاد اما جاينا يقسامو دي عندك برانسي سنوى لغدودي شانا يجيق بامبا نسيرو يا جبل كبامبا بولا كوسين جويا شامو دي جبل كبامبا دوام جاو احمد سامو دي لاند ام جاو شانا كموين دي ام جيشنا بامبا شين قبر ياك وور ما يامبا شيخ بامبا رمبلي انغي لمبر وري كرق لوي اداخل الفلاين فلتبسكي ماما عط بالحيدي وراضي أذكر لغي سامودي وجحت وجيا تغل قربي لغي كرق لقنا قير قربي نعنا كرق جخنا كم ولمي واليا ناج أمر جاري كرزولي نفاني نافي وفيلي مرولي بما بيقبتني كل أولي كرب لوي وسيلة ربائي في داخل عسكري والنسوي جنا من ملغو في دار السلام تيري برم قام جغنك السلام فبلا بامبا جغ سيدي أمسا لم تعلي بأرتا ينمي شمسا بلا يلي جنب رسول الله طبعنا باركي ألوك دون الله للبانك وان قاوان بسن ما ممسا فاتو نتكا جمال الجمسا يوبو كو دقل جماع موران شاو فرمانا كوك للبوغ سوية أمساو جبن المواقنا بمباو لنبر ولي كي واخ مبرمي ليه وقت دمالي جلو برا سويل جاري فروب جاري كبن بوا نفوه بي كتوب مدلو البي كو جار متدي جار كتما رمف قائسة تدي مدلو البي كو جار انجولي جوما يانا كبن بيا دنجولي فابر بمبا دفع اي مكاتبي يو خمنا جمنا سوي الكتائبي امنا كيو خمنا دفعين كي دنيا ngir boot yalla yamul ambol maye soko xamul jangal ci saawu sa koor mar isaasu ala ñu fa jor fofé la bamba fofé la yesaaten mawaaybu jigeenu wu neew ak kaatibu jigeenu wu hayni wal wildaanu ñoko ba da jor ko saale lwaan soko xamul yal ma tarjumaan ja be la bamba nga xam sa aaja nekko na jeex bamba defar na jakk fa pegg kaarte gi yimu jibul mak su kaarte yi bamba dalen noddu ñuma ñu kamba noni fa ko jadd katen di ñew ne bamba jakk xew fi bu lu xatal sa julli kay bi xaju fi karti ga ñew waqta saara jakka jaw ñol makka ñew banan ko am nga mak raja ñol makka on nga ajaay bi may ko digal mu talifat mu wayebu ba mu binde shalibana wa salim ñol makka tontul ko halel mu kallim jibril tagal ko wador yasim bur yalla tambal ko juma ay bopam da nga tabax yaari juma ceewuma tele nga delu yeslaadi ceewuma da nga tabax juma juri fi ngir bel ken du ko buddi ken du juli normal da nga tabax juma juri fa tuba tele nga dem daru salaam ak tuba o jël binaayo binaayo noori daama xondam la dem boori wax fi liman banara fi wax fi liman amaram bi jami wali jami man haana am ala من عائلة سيبا لكاتلا وغير لكل من بآخر ساكنا وللسي لآخر أكنا من وغير الكابتن بيبال كداومي كاتل عنك موم تدود الحرمي كبابي ديالو بامبا في كابل بيسا غنا بي كابتن بيدمي قطع بيشا أشب أني لاو في غرام بسا قبل مارسي وأني قلب شا فبيل قوش مارج الباريني التقيان غير فغوي عاريني وبيل انا رقيب حق اتيد نجن مسير دي شهيد نا كتب مان وكاتبين يلي سما يسير كزاباريني جبل المواق لا وقي دام كي شاعري لن كو دبل سي جيجي فير جسايري غنا جرو ادي بي كنا كري ابار ما يمب بلا مناكي فبيل موتل مقدمه ديام بوي بقى بسير لمنا بعد يوم يا لم بقوقنا من القيرات يا رب درس دلائر القيرات مقدمات شلوات لي على الرسول الله دون الله مذهبك وجلج خير قلقي في شحري وباتني بالأقي ديانا يا الله بخير شكي تتقرب جمجك تبسكي فاوهر تاگو کی او بی نفسی دالبا ابلیس بی دون لفسی بریال فور نکا پوتن باتن نال کبالا بلے کفر کمائی کن یا قوتنی کن با یا کون ما اوریت ولی سین ولی سیطان المریت فاوهر تدو قادم ورسولی تدو بحب دلائل الوصولی جرومی حدیث چلا من لب جنت شرط بی آقسام سجنک چنت بمبا کوخ جنت سابولک باد دکو تیرے پرم چو بمبا وعاد وصول موعي بدنياتي وحينما لحمل بنياتي تعال نفو بطيري بدملو يوم القيام تباني اي جملو كيف تقوم مسركي رنگ مسركات كرغل تيجي مانگ سيني باركارات كرغل بولا دامب ملكيك مالكوت كرغل اتي تيجي اللي جبروت كرغل امسوري فرغلام يور مجاهدين يور مستوانگير دين كلا بول شورو شاكرين دلوت بول شورو شاكرين كلا امنور لشان العربي فوقين امبول كنو شارك عربي كلاغلام بركة القرآن والعلم فرد قب في الديوان بركة القرآن والحلوم وخاليهم نائلة تحليمي بريا لما ينك فما يوقم سيسكو بل بقير من ميني نكوني دي وطكو تكوني يقو كويت واي الله ياكي يقو كارك لبي أريك بسي أكسادي شفكو ايج مدخر أداتي ديكو ديكا تناك نولي شارع يوم القيامة لي كبير كارك لبان باوي شبوب تيري يلي بيت يوم اللي جيب فوري ما ترسول لا قادل شلا كما كباني كل شخص دي تلا اويت بنت داي شلا تمن قدمو علي شبق باللمن من تاكي بيساني تبالي جاربو ومن جاربو آبي تقربي من اماني بسوي باحين الارر دنيا اخرى لا يفارق شرر دون رسول لا جن وبصر وملك ولي خل بصر محمد صلى عليه الله في عالي وسال ولاو اباني الله ما يشور بجاي دار داي در محمد صلى عليه بسلام من قادلي بجاي خير كلام مدلو في البير رب كلي وزر مدن جعل كذر قلي دون من حبد لاي جملة الورى علي تلي من جميع سورى دون من عبد لاي جملة الورى علي تلي من جميع سورى كرك لجاب بوت نجري بول بلوم دفن تك يلا ام قبولي كبيت في شر طريق القوم واختمت داعي بخير لومي كرك لجاي نانسوك النصراني ادي ارام اليو دغن سوداني نتك جروم يتلجي مباد بماكو جاي انتجني كرامات شرع رسول قمني قمني في البودي يوم القيام قمني بي قودي كرع لامبودي قليل الله مثل بآتي كليم داي مواد السمان إجي تاريخ با يلا أكو أخشى القرآن مرقبا كرع لبيقل سنة الرسولي جل ما كيار كمايك قي رسولي غنى أول إنك يبقي قبل بساء مجاري بافلي إلى غرام بزام ما أنفيت يا لمبا جريم نفيت بلايا عندن بورم بمانجنا خير قروج روي دنيا كفوبة مدرو كيوي غنا بيا الله ما كفوبة مخرجا فرا راري مجبل كموم فقرا جا كرا لغا دايف يوم نمين دكتي يغنى دوبي ديم نفين ni di ko wut eri er ci dunya muna meles me ne wul ci dunya fek ba kar gune xadu bi xalwa mu gene le en der kar ga doyna xalwa a jor ci min do ni wal buriyani li khidmat al muqtal jinani wa man yajir fi sabilillahi yajil ya allah bi do na lay kable bi sala bamba dare ma ko so mu dal di jebul ci mom tan ka so ab sekhlan fo abe tabana jakka rewma ko si are dem na makko kutri jon jebulu andak bamba ahmad mani to mona bamba moda do kon sekh bamba lam dayone ceje aketa helum koyoni limal masen moda do kon bale kere bamba ka bolo yulis basir njay joxna serigne bi témèr soxna am tuddu fadi da ca fan wer siri ma medana jox cheikh bamba adiyat rasul mun yonen di cheikh bamba yi dana ko jox idaya giraf serif la am ba milaya burup tanase moko xeyel tedi ba fatu baba bobu ya tardé ñaanu ñu soldar bo toy se bur ba ñu la saapu su ngor xabru ombo juroomi yoon ñu naañ nga makka nga yax ñu naala bu ko sikki zakka cheikh bamba ma na jili di xor or ba tuba bet ko yar pay or ba bam talé lo xam bi ñu ñaan bur yalla tuba bi jox ko ak payam giril naka ma rabu abdare mo yalla kala ma sa lo xone ma sha allah kala la bamba do tuba bi xañ ko karti ga wako tudi mbarmi gaay ko kala la way ya nari ko kala la way noni bu narum na man ko gamul cheikh bamba ne ko xamna yadi li mughnin la xon nasran bi la li draay mi kire zaban bi mudde yadi li khayra inda junun wa mudde li khayra ala al funun dereng yo cheikh bamba bar masul ko bañu xey yott ba bi sul ko dal jalo bamba fiili mbar wali mune mel ndagata dem na ba fali mu delo way mu delo mu khadimatu lamda ak jasbien mashoubi enena fala bawon jaribatul maraqib faajin ka ajir aqib fa be la bamma tawtan bay alma suul ko mo kire mi di kalma lun kitab lay bil qur'an kayna kala bay ko bamba ay wali ne kala kamil modi galamba le boole ak ye cumbulen ak kutuba kalak la am barakatul qur'ani kaaraw bilan ak sodani kitabu rabbika ni yukuntu la ilay bi sakantu mom la xon kalak bamay fatamtu bay bi mo ara mo makasira jertu kala fa jalibatul maraqibi sanne ca dagga yo bulo mu waybu na yalla ma ngi topando jeseli gnaayu qiraatin nuzuli sidelu siati man tatoira abul mahana nangune sharin bi shofut bamu dewe banagu ab sandarma butud musa moko bar jox marmo benna teyle ko sharin bi talib mu xamna nangune sharin be yarif kharal la talib rabbana aqrina min asi qareet qarina bamu waye baja ila tuba wa saliman daru zabra ya cheikh bamba del istighar fil qur'ani ci'aru nusalla arbani wala yadu ila daru salam la bamba dal ñepp ne mu doona maram mu dal li xamni ademu jaral fil bay matna noy ding ko garal lo taxon ci xamte dem ba kongo feki señ tubani el magongo lo taxon ci bamba ja daru salam yow ma qudumi di joxande salam bisit karo la ko borom dar kablo mu bikeyam dal defa kablo mu jila de ngina ndax garlo na ko ñi bil mbacke babal se kerlo lolay juroom yatta tam fil beeri ite giyam ñente el biiri gaawtu o fil beeri ama jey sesi wala xari aje ama jey dey labena kanan maro ya muslima kera de ñu boolo fi seydu seydima seen baba ñu jox bamba da kalimam ne ko siina do jaar yaay sunu mam saakhli may sama karang madari mo bo okun ci lay defay manafu ker la bamba singere dek aziru tomb ci bir ba dalé musulu keberu kel la yobu daaje boore kalimam na fa dalil ko xare ñu japp jam bisit karo la bamba re ki barke ci arabi kene du otul marke la da ma sa baba nasrani di juroom ñetti atam moy waane lo da ma zaba bal nasrani di juroom ñetti atam moy waane bi tule ci la da nasara turra bi mala da la la mul turra kala bamba bur min al buri li bar ma yam ba mal buri kala yalla qatiban te non yo ci sey ko bamba dal leral bodi wani ti al badil ushodi ko kala me tele mbakke dodi manga sima mi bi ay di jindi daru mayla da kele di gayne lina srina qarsharo jiyara maqulim dari shara wa khaf minhu wal hida malo lizulmi kula asid aw maalo la in wa intum tobal ci hutna lale xiyefam ak nasrani su ngeen defé la ngeen defoon lu debati la ngeen defoon su ngeen defoon lu debati su ngeen waxoon lu ngeen waxoon no waqati la nu waxoon su ngeen waxoon lu nu waqati ku yadiri nga la ka modu sallal ma tar masang la mo demon ba yall bu sit kero sama bubum baraya sarax ko siri ma ba mo irwaya mo nu ko da xibar bi du ana sanni ana fa yatti addo de janne ku yadila cheikh modu lo mom dagana bam da cheikh bamba bobe sorena xeyna ko ci gui bi sub talata nama ci geege bayina kan maata be yara jël sey ke dewal na gis ba la do la sero bam ma ngir pass pass ba mu jaari banjul jaar walu sigi jor jaar kara ba ni sey jor e de bur jahala man ni ngeen doxon ci gaaw rom shidir le fanan ba gaaw xey ba sar le ba jalle bi bi laaj ba serigne touba we shoare bi dox man ak oy jaari bar karan li o wacce garam ba ba fanan karan lo khalibul akhibul amr am bakar dim bal ma de sen durup tena lambal ma xaye wam ba kamaro ni kurman ak timi ne gurbu ine imana kire shodan mu rombolen tebe sire bi sher wali laj ba serim tuba mina ka ba fili muy garam ba sa ba wa habosa tebe sire su abi jawar su sa do akara tebe sire sire da laj ba serim tuba yina tuida ngay ka wa ta gari ge jall kable bisa yare cere akaza kapkoza khayboro mo patte yam duwalo dila ke domi domi domi astawalo fortuna wak sirtu ko mak sidi kamal rombali la ci gabal ñuna kamal kela ci xamba manam sakita muna ke wena ko nga nala zita ko ka tabata ki serin tuba ya fadar manan mo rawon ci gaaya ko ka tabata ki serin tuba ya fadaru manan moron jagaya mudali kable bisala bamba mina ko yalla janga jamayon bo mudi jar do ago yoy mayon ba fodele modulu share bamba mudali jalle pangay mayon bo fodele modulu share bamba tonga ay wer bamba kay bal ko wo siri anta yay tabal ko bam ni bisela bamba wacil wagil beri yar beri wona al beri bisit karok le andi weli mis ya masiyam sa ala mara ci gare mel ni len janaw du daldi teral fakke weli masiyam du tuddu momi yaay gaay pangeran ci mama da lampu yoni gaay ci siri ban ba yo koy daaya ababakar aaj oyum rabasel gabdul aynur modu al moyasel shamudu fal moye bal mayon ba yobu hadith ka bambay bari dem nañ mayon ba barem konate shar bambay gade bari cheikh rafal jebel ka farta ambo ahmadu fal mudi ko taal taal ba chamam ak la ko gërem ba may ko du am je soni mbacke fal ko cheikh bam se abdullah ñu mayal yaaraba yetta baram saam lamp do def ti tarba chama ma la dam digel maam cerno mu sanki daal mu ci bo ti xarno chama ma dam digel maam cerno mu sanki daal mu ci bo ti xarno ma abdulla dala jam ko na kiri maam ci ara jokka di ama kabari badal ay de ala di yam kuna ki mam jana joko adiya makabari bola ke minum tamba abdul mustafa cheikh bam yer ko mo nyakat do ba bamu deme bamba na abdul ay nur jogna bi ni la yalla moy bur gamal ci gali ge ya tan bulku chamo amalo adel bulku mutanga gal gutaro moy paket dulo kam ganyul chebir ekh maye bulo bamu nyana bamba tanna gal munako yalla tanna lama gal mirale babi yari epu bole yobu jawa bala beyanga yakore cheikh bamba dali tanne gali masion gayi bagre yangi bijenti chawe deferan chawe tiaral karaat ay manwar yugata ayo egal ye pangeran e libaras la va bras da quero mãe paras a ganhar na pasqueiro magal que tudo virá canadá me dá do ganhi agila agel musa porque do obla acabam e apanhe quer e mando a lenha a oni dever a xerizol a ganhar na atosa me dá do ganhi agila agel musa gana vilen legi elu gal gutaru rezaliya la tudu moy muftaro rezaliya garabetse galya rezuluna garabetse gaya delu waxla bisoba matabe cegal ge yemena kangala be jamal jab jalal ge wari jamam jam moy samandaay malaka ge mom jam alkadi ak tanal may ngi garde di ko bigenti yol me la gayde kala kala la limbar wari yadante di balu ak bamba tay di genti kala la shop bamba je bulu na ko binel ma bien ka ya mi je bulu mona kala ila ila la muhammadu arsalo ilahu moy ganji le puli ba o ci lami sawo ko japp ceri ak sawlami di be way laka bamba denk kamal kamana ta barko dank
1: ma zal al khair wa yatsuhu wa lisalati daban wa wakhar yalumhu wa huwa fi khar wa fi kabar bismi rabbi wal mahmud bismi braro kharaga jibal قلب يرلمه من المراخم تسويف ويسار فيما وجدت وجدت بل بدل لله توبة وابناء وخبار خبار يفسدني وفكا كبدي من الليالي تركي سهرها من يخاتمني في شهر رولته بيتان خول من بالعرف أمام سرمنته وإن سكت بك النار وعال من دونه سهر وأوار لا يمنعنك بهد من سيارة المهيب لمن يهوى وسوار إليك قد تبت من أولي ومن عملي ومن جميل الذي قد كنت أختار وجدت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك الرجاء وسامى أبا وزار وجدت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمام أجو منزال حبيبي فلك يا واب يا ملكي كوني لديك كمام براي سوار بجاي من ليس ما سدى تخارب سنسن تخارب وافي سوف أخمار أو أنه إنهم فيما يرى بصر هنا وليا بار وأرلار للبدر أيهم سلام به لك إذا لم يكن لسفسيسا للخزب طول لدى إلهم نصر لك إذا لهم لم تن متسيار يكون للبر ما هم تاب مسربه لكنه من خليبا يعتار هتل ما هم ولا كلب سيما ولا تجار نداب ما هي أمدار حتى لما ولا كلوا ابن مسيما ولا تجار نداب ما يمتار ثك الملاس الذي يبو نجات به دنيا أخرى ليتي يولو جارو هو لسي خجسني سيارتي لكي سيد له كالخلق سوار لو خليا لمجلا يدين سنة مستخسن كلها من يوم يغتال هنا جيب لزيف وسخ الخدي وقل خيل تسجيخ واسا ولم يجي من سم الإفلاخ والبلخ بسج وسير مما سنحظاه كل وازان والموسى خبره وكلهم سنور وأسراره كل وازان والموسى خبره وكلهم سنور وأسراره ومبلغ العلم في أنه بصر وأنه دونه كل أفكار ولا تقسم عبد الله بالفضلاء إن القواكب يوفي حسن المال للمستوى للمستوى للمستوى

فالمسيحين لموا الفرد رسول الله خارج إذن لها سهل فلاسمهم بس وبحث لما لعنوا من الجهل لو من الهم ما لم يحمي بسر أو جن أو ملك وسط المثال لو لدى الله اسم لا يتاليهم بكد والهم رقبان وأقبار فالقيس من سجل جود البارس القجل وليس قابل لخول الفار لو من الهم ما لم يهوي جبل لخلص في البرايا ووسبار إن رسوله لسيف السلام به مونر لسيوف الله بتا لكل من جملة لخيار مرتوة لكل أخمر رفع مختار فلا ليله في الجار خدمه مسلما تبخوا يخوى ويفتاد ولا لمن باتزاز الخاو سرف أبوه لأمهم للوى صدى نخيار وشبه الخرماء أخرانهم سبقوا إسباد المهاجر والبهد أنزال لو لدى الله تعزيز بما سفروا هم نجوم لقوم في بجازال لو لدى الله تغيير سواء إلى الأرض سيرى كل أحد ناس وأكبر بنذر الخلق والإمام خاتم الله ترى وقتل في أهل الكبار وصفوا للم قبل الجميع كما كانوا يدمون التقوى الإسماء الحال لا سيما خلفاء شيخ عمر عثمانهم والي ابن مدبران

عليهم دار رضوان إليكما حج السلام بنور من الأنوار شهرت ربي بالمختار ثم بهم أن يصب اليوم أنيسا والغار شهرت ربي بالمختار ثم بهم الله قبالي دهر أسرار شعرت ربي بالمختار ثم بهم

0: من دائمة من أنلوما في بها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. مقدمات الأمداد في المسايا المفتاح. صلى وسلم عليه وآله وسابه كما ملا الأخداح. اللهم بأخوج الآيتان الكريم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان. كنت لي بما أروم وجلاسي الأمداء من أبي مكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك. آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نصرت إليها إلى الجنة التي متقون وجل فيها لما تتقن بها أمرك الكريم. آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وسخت برب الأرض في الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد سوي وسخت مع المختار بالله وده عليه السلام من بخلما لغي وخاني بسوي ولي كان بالمنحى ولي خاد إخلاصا بختم صلي وليت قديما في امتداح محمد عليه الصلاة والله ما سان لي وليت قديما في امتداح وسيلتي عليه السلام الله محيصا ولا كل سعي من وسعي وربة عن المصطفى في خلق حائس وجيه وسول واسل واسع ثياب بمخنان يلا وانقصي وسيم وواب وزير وسيلة إلى خير رب سكر قد مالوي وفي الكريم الوائد والدواتر إيل سوانا والس الجور بيروي ولي نبي للبرايا رسول من بيل سوانا ساق زي الظلم وسري

ولي نبي للبرايا رسول من بالسوى ناسا قزا سلطة الوداد للرب والمخفى ويسجد ومن أبعهم والله إن كان بالعفي وتخطو بباخ سرت عبدا به قديما لخير الخلق بالمكس والسفن أروم ريدا من كل يدا رجل لحساب من قلبي هوى هو يمر إلى يرغان سابين بي خائدا لهم سرورا متي ينتخ بمدحهم متهم عيباتي يا دارين سهب النفادين إلى حر لخير كل من ليس يبره أبا الله إلا كون سيدا بهم وقد داوخ الكفار والكل جسهم أسود على الأعداء مسابيه في رجاء وكل شجاع رحصة الكفر يشهم أسود المتي يغسل الله فوق جرعين يبو جبال يبكي ويما فجرهم أيا خادم المختار لا تنسى ذبه فمن ينسهم فالمدعومة مختهم أبو بكر صديق صوت الغوى الوفاء رفيق النبي المصطفى.

أرى أنه أبو عصر الفاروق سرواه نادر ميت سدين المصطفى سسسون أبو عصر الفاروق سرواه نادر ميت سدين المصطفى سسسون أبيزا بمن دارنا فانسر يا لو نور ثم نور نعم المبيو أبو سفي المختار وأمن أمين علي على فخري نحم المجر أصاب رسول الله خديما محبا لكم في الله والله يبلغ نادي يوم الله لما المغيمن عن الميل يا مغفير والأخ أخمنه

عليه وصحبه وسلم التسليم. مخدمات الأملاك في المسايا المفتاح، صلى وسلم عليه الفتى بآله وسابه كما مل الأخداح. اللهم بأخوج الله الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبيم عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاسي الأمداء من هذه المكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك. آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نشرت إليها إلى الجنة التي المتقون وجعل فيها لما تتقنا بها الكريم. آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وسقت برب الناس في الجود والعفو مع المصطفى والله ولي مخلد سوي وسقت مع المختار بالله ودعو عليه السلام من بيخل ما لغي وخاني بيسوي ولي كان بالمنحة ولي خاد إخلاصا بختم أسر ولجو قديما في امتداح محمد عليه الصلاة والله ما سان لي ولجو قديما في امتداح وسيلتي عليه السلام الله المحيص ولا كل سعي وسعي وربة عن المصطفى في خلق حائس وجيه وسول واسل واسع ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم وواب وزير وسيلة إلى خير رب الفكر قد مالوي وفي الكريم الوائد الأدوات في لسوان والس الجور بيروي ولي نبي للبلايا رسول من بلسوان ساق زي الظلم وسلي ولي نبي للبلايا رسول من بلسوان ساق زي الظلم وسلي بدادي للرب والمخفى ويسكته ومن أبعهم والله كان بالعفي وسقت بباخ سرت عبدا به قديما لخير الخلق بالمكس والسفن أروم الرداء من كل يدا رجل لحساب من قلبي هوى هو يمر إلى إذن سبيل بي خائدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحهم متى
عبادي يا دارين سابنا فابين إلى حل خير كل من ليس يبره أبا الله إلا كون سيدا بهم وقد داوخوا الكفار والكل جسوا أسود على الأعداء مسابيه في رجاء وكل شجاع رحصة الكفر يشهو أسود المتي يغسل الأنف فجرين يبجو بان يبكي ويوا فجرهم أيا خادم المختار لا تنسى ذبه فمن ينسهم فالمدعومة مختهم أبو بكر صديق صوت الغوى الوفاء رفيق النبي

أبو حسين الفاروق سلوى النادي ميت سدين المصطفى سسسون أبو حسين الفاروق سلوى النادي ميت سدين المصطفى سسسون

بوس في المختار وامنوا أمنه علي على فخري نحما مجرا أصاب رسول الله خديما محبا لكم في الله والله يبلغ نعلي يوم الله لمن غيمن عن الميل يا مغفير والأخ أخمنه

కళ్ళటల్ సను నసబ్తో బినాల్ మైని బిలాఖ్మాది ఫర్దినలా ఖుల్ఖిన్ వనా అను దైదను నవైతు దామా సిక్రి وَسُكُرِ خَادِمًا لِخَيْرِ الْوَرَانِ مَلْعَزِينُ الْمُصَيِّرِ نَبِيٌّ رَسُولٌ خَيْرُ عَبْدٍ وَسَيِّرِ خَلِيلٌ نَبِيبٌ مِثْلٌ لَيْسَ يُؤْمِنُ نَجِيٌّ خَرِيبٌ سَاكِرٌ وَوَسَاكِرٌ جَادٌ كَرِيمٌ بِالْمَكَارِمِ يُصِرٌ نقيٌ تقيٌ سالٌ وهو مسلم بصيرٌ لمن لله بالحق يسن نبيٌ أديبٌ سعياء معصر نصيرٌ لمن بالكفر والشرك يعلن نصيرٌ بلا قسم أليمٌ معلن سقيٌ بلا من كلام يلين نجيب نجيب نازل وهو ناسك هو الامر النائل خير ينبغ نقيب رقيب مستجيب مصصب مسيء ملاذ وماه ومسيء نسيب نسيب زاتا يا مخدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي الوصال العظيم المبين هو المستوى هو المستوى هو المستوى المختار والمهين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو سبقين الجد في تين يحصن نجيد مجيد مواصل من له انت معلا ومقدال ومقن ومولل لفالي ويبقائي وفوسي بلا علن بكوني

مستوى تتبينوا نسيا الرفيس والجار اللي بدا بي خاد للرحمن ستر يواسنو نويتو لدى الرحمن في خدمتي لمن إلى خير يساق من ليس يسنو نفالي سوانا بالنبي لا أنصر وسيق إلى خير الذي يتكعن نال وايد الخام نيدا به فرادة ومسنى دروس ملايين نففت به عبد ناسا إدعا عليه السلام خير مخن يمكنه نسافات كل من الأخوة تارد وسنته إمسار به وبينه نزوت بكوني عبد ربي خديم وصفى بعمر ودار موطن نويت بمعلق شكرا بخدمة لخير الورى نعم وخفى المعين كتبت وكل فارخ الذنب وسلكا وقبل السرى ربي لسيبت وتركا كلامي ونياتي وفيني توجهت إلى من كفاني السوء والضر وسكا كفاني وفي سماني جملة العداء ولي خادا بابا بي أسر مسكا كتبت وخزي شكر ربي مخاتبا بمن حب أن كالكلي سعادك كرمت وفقت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تنتيب ويخجل المسكا كسفت رجاح الله واسطنا عليك سلام.

زفت والجل والقهر كسوك كما دعمت سالوني جاهل ومن كبري قلق يا خير من فكاي كسبت دجا قلبي وكل أميت في سلسي ما مستكى مستقيم كوسك تسخيني بيا ساب سارتي ولي قلت فيدا أعجل البار والبكار كتابك ديني ووخيلي ومونسي هداني بلادي ونفسي بزكاة كتاب كريم من كريم من مكرم كفيت بلادا وسنبس سركا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بلادا وسنبس سركا لمولاي عمري وواني مال كبلا ولي خادا فيدا لخجل البار والوبلا لولم وسكر الذي لنك على هو الوعيد المغني الذي كسر الخلا يا سكر مني بعد عني مخلفا لمن جود لخالا أخجل لا شكر مني بعد عني مخاطبا لمن جود لخادنا أخجل لك سبقوا تقديم يا خير سيد للوائد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها عليك صلاة الله يا لك الفضل يا مختار يا سيد الولاد.

0: المنورة عليك سلام الأيام المسلا لك الفضل يا مقدار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من وصل أنت الإمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في إسرائيل والكل قد صلى لبس ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أجس الكل لقيت من الأداء ما دل الأمان فلا أنك ليس الذي حسب فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مالودا حتى يا بزير تدفع الفقر والملا لمن خادوا جال لكم ستجرين حساب سديد يورث الفقر والخلال لك دار في من الله صلاة بدا التسليم يا من مع القبلة لك دار أخي من إلهي صلاة عليك ما تسليم يا من مع القبلة حل الله من لغار بالمصطفى سرنا توكلت عبدا قادما لا على سرى عليت ما ديرا ديانا نقادما لعبد بي أسرى وقد جاوز السماء على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الوسيلي خادما خلد الوسع عليك الصلاة الله يا خير مجتبا بتسليمي يا من لدى الأصل والفرح عليك السلام آمن لو الأمر كله وما بك لي خالد مسيحة والرياء عليكم صلاة ما سلام بيس بكم من الواس الباغي لسيق الدرر
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fiyi ci Touba ndam.

0: Allahu Akbar.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما آسيما رفية لشيخ إبراهيم فاتن بكي بسم الله غادر المريد مملك صوب لدسك مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي سمد الباغي سبحانه سكن في وواغي ننسان تتيف دلس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أنا لي في الدنيا فهكا دون لالوان كونك وينا تسير لو خير خلق اكسا عباميا كتحبا يالا بن مولم جاميا تيول مودم نونا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان دنيا سر الكرك تمام خير الورى وما كدن كجالي wa yalla yobbu ahmadul makiyo delu si yobbu ahmadul bakiyo to bay sunu mam cerno ibrahima kale de khadim kile makhduma yo ile yar xam wile ko yettel fadarul muqtawile dimbetel ab ki ala sayyidi ibrahima ma joyle suf ibran wa tafima أبكي على خليل إبراهيم مجل جول أسمى خديما جنتك جايما أمسرن إبراهيم ويرنك جاي ليلا بدا بيما كما مات سنو ويرو كروا جاينا نافلون كرون توب سومنا مجوي في ساندا ملا سنچندارو Jal sasin chay yalla ma kawaru warotena waru garaw gondaw jometina mi birinelen waw ayna la khali khalilillah wajalalen masana jalilillah ayna la fardi khalilillah imam cherna ibrahim babullah عين على خطب الوراس الجاء خليفة القديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكنان الورد دفكوب سرين فميجلت فرد ممامين فدار ورد القادر ci darajaay sarim ba abdul khadir delu mamay musabbiatul asri delu mamay maqus waqtal asri sahabatul ridal bidun sukti ma makwarul fadarul muqti majayla se ahmadu aballa bayam ba fofon te karmam balla ma joy la cheikh muhammad al habib bayan ba mo apal njari am ci bo wa ya khalilullah wa itanama le getti wan goor ñu def ndanjama wallahi saaro ngo ñi warna turu ma joy joy ba sama gadimu saaro gelahna sa khol bi wona sa cheri la ginan cherno demna billahi wallahi tegal sallahi dutu mare bakke kuduna lahi na ma khalilullah ibrahim war ngeen yow jarna tayem garab gunay ga keralal wa daru neena jirim na jwanga nit ñe jaaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal lisan yarno kenul din diru islam mo jek mo mujuta mo fi xamdam kenul la yar mbarum serign banayna lejel yebul gal ne daanu ayna mam tierno dem no yobbu far serign dam serign mamar ab sañu ngi ni yok dam ken dotul xamla alquran ci mbake ku melni cheikh abdou marwa koki way man express materna tataxuma ak to wacci telna gilek sahar te di machine beweena mam te no met kan yese beweena o ma sahar gumay dugal bagage bawun bo si ñoy borom bagari fakke ba dem na topi man duwar ga mam te no dem na fekki bamba jom ko mana fey na fey shubul la ca yow la ci don ci te fes gi xoo ko mana fey na fey shubul la ca yow la ci don ci te fes gi xoo way man way fu man won batar de sa mustaba bu sa pas bi perdi man nga khalifatu di khairul fardi yay dami ahmadul mbaki yu am di bulukona ababakar sadiqo ginaw rasulullah ikon yu bulukona khalifa amdil mustawa kontay nugan fajo khadimul mustawa majoy la amni mustawa bayamba ko jangalon te def don bayamba umi jaleti bay bu melni tiarno mudi ko xole bamba subi xarno umi jaleti kuy nu rog mam tiarno mo don premier rijal xarno mo jakado kursu ba mu ja ak mom ba gaña ya fa gulag rawna gaña ya bude gi tour ba ñi bikeram jol makka wan ko bur ba alakhra je khal karmam balla cheikh mustafa amul kudul cheikh balla cheikh bamba dem ciwam sasin fa njurbel karag la aduna nuro ko kurumbal cheikh anta dem ci bopa masasasin yobu serin afya murid ye bisbiri serin masamba dem ci atum unay sasin yumay toba diko jo idi bisbiri fekkon na cheikh kerog rakam cheikh absa dem nan ci amana sa sin ci cham murid yep nak di yakar cierno ndana mu tok mu tal bi xarno ndekete wo de dem ci atum basa sa sin xamna su do nam nyangor magay dasa sa si watil wala len di bagawon ak mborma ko do doxin wada di esal ngirma ngolal mo mag ma ca kër ga fekki leen ko dama di bay watit wa topi leen ko marché ba leen di xamal watit wa njàmme ngi diiti sulli mbootu xeer wa ndak ko xamul saayir te na topi me mbaar xalaan balaa neex nga dégg séeréer sëriñ ma samba nee na inspecteur la kuréera ceer na tey ma consigeer mam cierno waccino defar na diine ñibina aljana ca oril ino mam cierno waccino ba fa serign dam serign mamar ab sañu ngi ñu dam jigenul or ayni an koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu ci feru ma ngay bu nana ci lalam di buru jotna ca bisu feor ba di tulli bamba takal nako medaay batin yudul teke ko la da borom kun yengal na firdausi la ma de tuba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fay ridwani niyo na fa ak bacc ak borom gawani mam cierno nahnanu badam jinani madhebu ko seti la da jirani fukki fana jurom la xey di buru ñuna bayin bayit mu dadi muru nit fana ñant weru so bandi alhamdulillah metri so dal amna jurom ñett fukam yu manki yenante wer laj na ko si di mbake ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir nak ma jox sam nopp kon nga sagar ku bëgg xam na cerno waati da def deglu ma na nga roy ko mo di arif fa mi xale la dal li and ak bamba di roy jikom yaag jigom yaag tankam ya bamba ko jangal mo ko def kang fore jangal na ay fore to masla dore ray ray lu sayir sa dekhan batin ba fumu yene ku mutinu fa bi yanam ba xolam bu jeblu ba ak tabem ga ak dadum ga nyambar ga yaram ga ak samom ga ak manum ga doylom ga muñam ga ak wakir lu ga wolum ga mo bañu tuba ba te ceddu ba bi far sapul ko da parano se mba ku se far ngamam gu mat ga waralon liman ja deugal gu mat ga waralon tawhid ja sari hatom ja waralon l'islam ja haqiqatom ja waralon lisan ja tarbiya ga waral barik atis ja tarhiya ga waral murey badis ja tasofum ja ta musaf murid ja haqiqatom ja ta musaf murid ja masla sop aduna ak dagam ya seitané bané ak bakkan bokam ndey sang jakka ja saxal fa mbolo saxal fa julni jurom mo yolu masla manke waxtu maslati fadaru masul dimamul masla fe garxaru yanno fajar la masati fadaru kerong moktar jo moko nahmu waru non na ma yari takusan la masatim te bi ma amé ndofena julliya matim karog lañi tuddi serigne masamba andak serigne dam santu sidi bamba ñaarel ba moy atma mi sanci kodo ñi roti touba atma melni kodo dada saxo dina fil fil qur'an ci wéru koor ji iman moy wane yile mande suka jammo manu mase suko gagante bil mawad ku wedd la dal nari wa day mani sen gag ba jallan juk ñew sudani bambane mam cerno na len gagante man bamba bis pench balay li janti bambane mam cerno na len gagante man bamba bis pench balay li janti kerog la mam cerno li janti nari tasare mahna ya talalul mulia te muhjisati bamba ak mam cerno mane suko xibar fa yal madin mase fuko sabal du jum du fatte masla jama ngir bamba mo koy atte bamba ne won bu cerno dan li xamlu fadarul manal magato dilab man bambay sumay liqam bay kabar cerno madan ma mun ni ñaari mbeur ta boba cheikh bamba nga wan ko nakiri ta cerno daw ko xamal manakiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manu ko deflo bi damba denir lo gaak ye xam nga ak dibam nga lutax mu fatte sen sawetam nga napem nga ba melni dafla fappe tatew ko dañ ko fa cerno sat maslarat maslati du jaxle masé suko kalamé bor mo baxlé masé fuko jinu doram digiñ lo maslawato ba mu dox di jeñ ñime ba melni agar tafarragal yalla ba melni bakar tawexa wekkat ba melni qatar tafar le wa dom ba melni am xar tabe ba melni mar ta aya ba melni par par فقير يوان فتاخ دار المهدي امان لالين دا ايوان كوفاتي جيريم يأن مسكين يني بايو نمبل نالين تي سافرام لارايو دا قام يوريا تخمسا فقير يا نمبل لما تخمسا فقير يرمان دا جا تخمسا فقير يا teranga ja tax musaf kabir ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañum woto ma tax musaf sibor gorel na jam ña gorelo na gor ya ngoram gore ga walanga fakkar ya ikam yure ya walanga taxal ya geju ikam ga dusuto yal xol ya dosas murid wardi la di daya duñu ñu di moy borom inaaya te du la te loko jox mu sant soko joxul su la gisena pat soko joxe mun la alhamdulillah soko joxul dina billah do murid du yeu am murid te loko jebal xamna moy amid du tuddu nit fu mu neewul du bodde du jew lo ñu famu du gande kumu denk lab dutu kala jabada kumu denk dutu kala sarmada kumay mu an layan fadarul muhti masla farfar lo duwali parti xame wulan ba do la wa wa gurwa tala mu nar ko bañ mu an layon kuma sa tok ñaari ngeme ya daroko ak ñaari ndama ci fosi wargo buy juli in fetal ya dal di tak muy sanni jak wadi dox baag tataw ko la barawa makke way dono gëna dar fa kokki lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasim mané suko kam lim ma ci sax ak nak ang balan mayna ma am sax fa kër ban la bajan musula war ci abdal kuy laaji lim faji aaju sun khadaaji lu war mu def ko njukalam day gaaru baaki mbaam la ndaawatal fa daaru xali talaabiir aki bay ay naaga baadu nay baa sàmm saa koy saaga yónnee na waajuma ja junnim ngurdu sikket gileem gaa ko sawandi farundu fukki junneek ñaar la jox seex yant bam ko yete maqamam diwi jant cheikh dello adir ko lam famba ñetti junem lo yobbu mo goromba cheikh dello adir ko lalu famba ñetti junem lo yobbu mo goromba ku yedi lila dal matar masugi mo yobbu an khalis ba mo ko soge deglul ma wax la tey fasunu ma am ternu jambar juri ja jaara jaar ba rawn yalla ko jaglel te asal mo bamba ñu bokk seeni mbir ca xadim fa biyan ba yawma alastu lako bamba tanon muriya bañ la wax ba leela ji noon moom lañ diyal ndab la mu bokk ak bamba cheikh yépp dañ ca tanga naan ba niit ba mo jaka sukku mu ja jokki baatin kun fa yakono ko dogal mo len gel ngane li sari mbok ak bamba ci walu ma mo tax mo tan yan ba ahmadu saxna bu sam ma maram mo sam prayo ma mi mbake fakaram ma maram binda nabi sabden heral ko ay rakam yu an lak tag nena su dega ak noddu day dawale basir ya ko tenk lu ñu bin wali ñaari setam yu baax yi doyna ñu sere se bamba ak mam ceron li kabir yen yaari mam ya bokk bay fa mbacke ñu delu bokk ben bay am barke mama taala indi soxna jaara bulu ko nak mom ken du sam fi daara mama saloy ne sona jara bulu galangom ken du sam fi dara mama samba ken de sona fat may ne mam cerno mi xar adat yi yari mam ño bokku gen gor ahmadu sona bu sawina giir ga sunu mam ahmadu sohna buso la seni geji bang baxe di du deglu ma wax la la ci mbokk batin lo xamne tuti la ci xam ci batin ya masal fajin la ñu ci dunya ne len suñu nopi bi do ñu sun ya
4: umal fali ala sayyidina wa maulana muhammadin alif lam mim وسلم علي وعلاني وسبي وفني سؤال والإصابة بجاه الأسيم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ر وسلم علي وعلاني وسبي وفني سؤال بجاه بصرى اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد أمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكني سرب كل شيء بجاه الألي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبي خير كل شيء بجاه سني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنفس العرب وسلم عليه وعلى آله وسبي وتقبل لي بداي كل قرب اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وفناس
3: وسلم عليه وعلى عليه وسيدي أتني بداي ناجم من الإفلاس اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وفناس سماما وسلم عليه وعلى عليه وسيدي وكفني بجاه نقل الهدي دواما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الانور وسلم عليه وعلى اله وصحبه وكفني بجاه سماع قدر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الانور المتجرد وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلمني بجاه ما من العلوم خفى وسرت
4: اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد الأوى وسلم عليه وعلى آله
3: وسلم وابتلي بجاهي قادتنا على منتنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأوسط وسلم عليه وعلى آله وسلم وارزقني بجاهي أن لا أخلد
4: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأولى وسلم عليه وعلى آله
3: وسبي وكني بداي بجاي نصيرا ومولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول رفي وسلم عليه وعلى آله وسبي وأكرمني بجاي بخير نصر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آية الله وسلم عليه وعلى آله وسبي واختم لي بجاهي
4: بالله الله الا الله ما محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين
3: حرف الباء بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
4: لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الليب محمد بن محمد بين يديك مصليا على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب فيقول
3: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك قلبا وقالبا محمد البر وسلم عليه وعلى آله وسبي وعبد اليوم بجاهي مفارقة كل ما يرش في كلتا الدارين درر
4: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد
3: بارك لي وسلم عليه وعلى آله وسبيه البجاي بيني وبين الإفراط والتفريط اللهم صل
4: على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك سرا وجارا محمد البات وسلم عليه وعلى آله وسلم وجه القلب بجاه الكتاب والحديث حاسن اللهم صلي على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك في السر والعلانية محمد البران وسلم عليه وعلى آله وسلم وصرني إليك بجاه بالحديث والقرآن اللهم صلي على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك باليوم والقادم محمد البصر وسلم عليه وعلى آله وسلم وجميع بجاه ماهرا في الأحاديث وفي الصور اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك أبدا محمد بصرى عيسى وسلم عليه وعلى آله وسلم واشتد بجاه القرآن لي أنيسا اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البشير وسلم عليه وعلى آله وسلم وهب لي بجاه في الكتاب والحديث الفتح والتيسير اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البشير وسلم عليه وعلى آله وسبه واجعلني بجاهي فوق التأويل والتفسير اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البليغ وسلم عليه وعلى آله وسبه واجعلني بجاهي من سوء النزيهات والتبليغ اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البالغ وسلم عليه وعلى آله وسبي وسني بجاهي ترحم من النور السابق اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البيان وسلم عليه وعلى آله وسبي أكرمني بجاهي بمعرفة أسرار القرآن اللهم صل على سيدنا ومولانا وزيلتنا إليك محمد البينة وسلم عليه وعلى آله وسيدي وتسلاتي بجاه عندك وعند حسنا اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباري وسلم عليه وعلى آله وسلم أبلي بجاه أن أستقيم وأساري اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباهي وسلم عليه وعلى آله وسلم وأبلي أن لا أزال لأمرك أبادر اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباهي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلني بجاهي فوق من يباهي اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد بن البحر وسلم عليه وعلى آله وسلم وجن في لأمتي كالقدر اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد بن البحر وسلم عليه وعلى آله وسلم وجن بجاه هذا الكتاب أكبر القبيل اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البدي وسلم عليه وعلى آله وسلم وجلني بجاه أن كل متي اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البدري وسلم عليه وعلى آله وسلم وانصر بجاه بركتي في البر والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد البحرتي وسلم عليه وعلى آله وسلم وجلني بجاه رحمة من الله ومن يجلس اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباهي وسلم عليه وعلى آله وسلم وجلني في الدارين بجاه جملة الأسواء اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البهيم
5: وسلم عليه وعلى آله وسبي واختم لي بالحسنى بداعي لي آمين
4: يا رب العالمين حرف التاء المثنى فوقية بسم الله الرحمن الرحيم
5: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الليب محمد بن
4: محمد بين يديك وصليا الله مبدا خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التالي وسلم عليه وعلى آله وسلم وأبلي بالجاه ما لا يكون لأمثالي
5: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التذكرة وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بالجاه ساردا بعد مغفرة
4: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد التقي وسلم عليه وعلى آله وسلم وسلم بداعي من المكريد لي والخفي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التنسيل وسلم عليه وعلى آله وسلم ويسر لي بداعي باللسان وقدمة والترتيل
5: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التامي وسلم عليه وعلى آله وسبي ومجمع سنبي بداعي الكمال
4: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد التقليد وسلم عليه وعلى آله وسبي ونمني بداعي الإفراط والتوريد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدرني مما يخالف رداك من وقت ولادتي إلى وفاتي فكفر عني تبهاتي وديوني
5: وكل ما وجب علي لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا وفي البداية في لما لا تهب ولا ترضى
4: حتى ألقاك راضيا مرضيا آمين يا رب العالمين حرف الصاء المثل والشتيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك
4: والخير كله عبدك إليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ثاني اسمين وسلم عليه وعلى آله وسبي فاقلب داعي أني كل ما عليه من حق في الدارين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشمال وسلم عليه وعلى آله وسبي
5: واثني بداعي جملة الأهوال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها جميع ما عملته أو أهمله قربة مقبولة مرضية آمين
4: يا رب العالمين حرف الجيم

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجاهه من سبل المجد اللهم سليم على سيدنا ومولانا محمد الجواد وسلم عليه وعلى آله وسلم وسلم بجاهه كل بصار اللهم سليم على سيدنا ومولانا محمد الجامع وسلم عليه وعلى آله وسبي والبداية إلى المنافع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجليل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بداية استقامة النيل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجادم وسلم عليه وعلى آله وسبي وابن بداية أن أسلم ونسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلني بها قدوة في الكتاب والسنة وتكفيني بها في الدار كل فن وتقني في معرشية وتعب لي المسيح حرف الآية المهملتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الليف بين يديك إلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهادي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجاه بسرى كل عالم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجن بجاه فسق الانتباه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهاشم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجن بجاه عبرة الأصفياء الأكابر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهاشم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه بما يهديك العابد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهاشمي بما اراه الله وسلم عليه وعلى اله وسبي وجني بجاه فاني يهديك وبي مع الانتباه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهاشمي وسلم عليه وعلى اله وسبي وكمل بجاهي جملة المقاصد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حامل اللواء الأمد وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل صدري بجاهي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأهد الأمة عن النار وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلني بجاهي عبدا لك يعظمه بعزي الداعي وتلك الداعي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب وسلم عليه وعلى اله وسبه وجن بجاه ممن دعاهم تستجيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسلم عليه وعلى اله وسبه وغن بجاه رؤية النيران اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الله وسلم عليه وعلى آله وسلم فسكتني برداك والرداء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإجازي وسلم عليه وعلى آله وسدي وجل بجاه بالفتح رباني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجا وسلم عليه وعلى آله وسلم فاسلكني بجاه خير الماجد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجة البالغة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتسراته خالصة بجاه إليه بالغة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه من الصديقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرمي وسلم عليه وعلى آله وسلم
అచ్చ నీళ్ళ కవలు విజయసిని.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتعالى بجاهه في جملة النصوص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريم على الإيمان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجاهه مؤمنا مسلما سائسا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العزيز وسلم عليه وعلى آله وسبي وجلني بداية سار دوان وتقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وسلم عليه وعلى آله وسبي وبسني بداية من كل سوء بداية. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحق وسلم عليه وعلى آله وسبي وسكني بداية في الإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأكيم وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بداية عبادة تدوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العليم وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بداية قلبا سليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمان وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل عبادتي وخدمتي في التمام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسماء إميات وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بجاه الاستقامة والإقصاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهيم حينسين قاف هيميم حينسين قاف صلاة بتسليم أكون بها ناديا من كل ما أخاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي وسلم عليه وعلى آله وسبي ونجني بدائي من المكر الجلي والقديم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأنبي وسلم عليه وعلى آله وسلم وكمل لي بجاه جملة القصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأنبي وسلم عليه وعلى آله وسلم وأخرجني بجاه دار من التسويف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هاتات وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بجاهل على وتساعد والنسات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاري وسلم عليه وعلى آله وسبي وسبي بجاهل أمراضي وأثقالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسماء أبنت وسلم عليه وعلى آله وسبي وعبدي في الدار بجاه أمسن بك وبه وبست. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لكم وسلم عليه وعلى آله وسبي وعافني في الدار بجاه من كل عالم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهلال وسلم عليه وعلى آله وسبي وتيرني بجاه الرسائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وسلم عليه وعلى آله وسبي وجنب بجاه من كل شيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمان وسلم عليه وعلى آله وسبي وهدي بجاه ما أسى وما أخطا في الدار يا رحمن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووزلتنا عليك محمد الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وفني رؤية ما أكره بجاهل علي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وغرة عيننا محمد الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وابلي بجاهل ما أحب من العلم والأدب والسيء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجيني به من الصنوم
والكسل والضلال والتجري والبتة والإسرار والقفول والفضول والنشان والإسان والسؤال عن النيم وعلم الموت وسكرتي وأعصاب القبر والدمة ورؤية المنكر والنكير ورؤية خير إمام كل ما يسومي وسمع صوت إمام ورؤية سيطان عند النصوح وقيام دون أهوالي برزخ ومن أهوال يوم القيامة وتكرمني بها تكريما يليق بجنابك لالي آمين بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. حرف القائل مجمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخطير وعلى آله وصحبه ما تسلم به جدير وكلي بجاه بدارين خاطرا وعليا ونسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم النبي وعلى آله وصحبه ما تسلم طيب المبارك بياسين واكتمهم يوم بجاه بمن علمت عليهم خير مهدور عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وسلم مع تسليم ضايق فايق يزداد كل وقت مهين وخصني بجاه لسيم في الدارين من الكرامات لا يبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم وعلى آله وسلم مع تسليم يقر عيونه الطيب نفوسهم بالمكارم وجني بجاه حبيبا مودودا مامونا عندك وعند وعند المؤمنين والمؤمنات تعالى وخاصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم لما لله وعلى آله وصحبه وجني فرة كل خاسين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم على آله وصحبه وجل فادي بجاه رايين نافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم وسلم عليهم وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه بدار باري. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل بجاه ما كان من أفعالي وعقائدي ناقص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وسبيل بررة الكرام الأبقياء والبجاه التي بيني وبين المفسدات والأبقياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خطيب الأمم وسلم عليه وعلى آله وسبيل وكلي بجاه في دار من البلايا والنقم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قتيل وافدين حل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجتلني بجاه منتفعا نافعا لكل قابل وسع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه لزيمه سلامة والعافية وترجعك في المقام وعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليل الرحمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجرني بجاه في الدارين بالستر والمغفرة والحب والرضوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافرق بجاه بيني وبين كل سقي وسعى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليفة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل بجاه قلبي وجواري عن المخالفة حبيبا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاه عندك من أخيار الأولياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني
اخلاقي بجاي لكم ابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله وسلم علي وعلى علي وسبي واخرجني باثر يومي بجاي من كل ما بي استبى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير العالمين سرا وسلم علي وعلى علي وسبي ارزقني بجاي في كل ما بعثوا بكل ما سافلوا صعبا اجرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الناس وسلم عليهم وعلى علي وسبي واكفني بجاي وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ديوان الصلوات على النبي الهاشمي المنصومة والمنصورة لخديمه البكي مولانا شيخ أحمد بن أبي بالله رضي الله تعالى ونفعنا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم

وسلم مبارك الابتدائي ميمون الانتهائي مقدمة الخدمة في الصلاة على النبي رحمة أم مبدا والسعادة في الصلاة على خير سعادة لخديمي محمد ابن حبيب الله أشهد الله تعالى وسكر خدمته والتولى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كل بيديك عبدك الليب المقر بسنوبي التي لا يخفى عليك سلم منها ولا من غيرها من الجليات والخفيات تائب إليك في هذا اليوم من الصغائر والكبائر وسوء الأدب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأيمان والنسور والنقد والإبرام وغيرها من كل ما صدر منه أو يصدر منه من ولادتي إلى وفاتي مما لا تهب ولا ترضى مسلم على من أمرته بأن يسلي عليه وسلم تسليما قائلا مقبلا إليك بهذا اليوم ناويا لعبادة لك بخدمتي لعبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نادما من كل ما أملاه مما يخالف أوامرك بالتوبة بهذا الكتاب لأثني سني بك ولرجائي قبولك والابتقاء مرضاتك والابتقاء صوتك محتسبا عبادته وفي خدمتي ربنا ما خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار.

0: ثاني
1: أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوبنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدائل مجاب سلم عليه وعلى آله وسبيس للقبول والرداء والإجاب والتلسلات هذه مذكورة لديك ولدي قاعدة إلى الاستقامة والصواب
2: آمين يا رب العالمين بجاه العزيز اللهم صل على سيدنا ومولانا وزلتنا إليك في الدار محمد صلاة تغفر لي بها كل ذنب وتجودني بها بتوبة النصوح من عسل يومي إلى وفاتي وبهد كل حق علي لك يا كريم وبتحمل كل حق علي لخيرك عني
1: حتى لا يبقى علي في الدنيا والآخرة شيء من الحقوق وتكبر بأني كل ما لي من العمان والنصر والالتسامات وتكتب لي بها الثواب في لي ببدلك وجودك وكرمك سواء قليت لي
2: أتى ولم تقلي فإنك أكرم كل كريم فلا يدرك الذنب مذنب وإن تجرأ ولا ينفوك اجتهاد متعذب وإن بالغ وسلم عليه وعلى آله وسيده وسلم تسليما
1: تقيني به بلا ما لم تأمرني به في كتابك أو بحديث رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم أو بغيرهما من الإلام ونبي من كل ما
2: تغص به أهلك آمين يا رب العالمين
1: اللهم إني تائب إليك بأحسن يومي توبة نصوحا فتقبل بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توبتي وجلني في أحسن يومي كمن لا سنب لو يا غفور
2: يا حفور يا غياث المدخسين أخسني يا أرحم رائمين يا ملجا الخائفين كن لي يا ولي في الدنيا والآخرة تولني في الدنيا والآخرة وأكرمني وبصرني فيما بما أكرمت وبصرت به الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: يا مالك الدنيا والآخرة ارحمني بما وفي البرزق رجائي ولا تقتو وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهو البجاه الأسيم انتك بيني وبين الشيطان وما ولاه أبدا واسترني في البرزق سترا
2: يا فوق ستر الذي أترتني به في الدنيا وأكرمني في الآخرة إكراما يفوق الإكرام الذي أكرمتني به في الدنيا وجل سترك مسبولا هل أتى تدخلني الجنة مع الذين أنمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
1: اللهم إني أسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي وتسلم صلاة وسلاما تغفر بما لي كل ما عملته قبل اليوم وكل ما عمله بعد مما نهيتني عنه ولم تره ونسيته ولم تنسه وعلمته.
2: الله قوتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على مسيتك وتقبل بهما مني كل ما عملت قبل اليوم وكل ما أعمله بعد اليوم من عمل ترضاه ووحدتني عليه الصواب يا كريم.
1: يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني مقر لك ذات اليوم وبعده بالألوهية وبالوحدانية وبالنفسية وببقية ذلبية
2: وبالمعنى وبالمعنوية وبربوبية وبالأسماء الحسنى وبأنك مالك كل شيء وخالق كل شيء والحالم بكل شيء والحاكم على كل شيء والقادر على كل شيء فبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء ولا تعصني بشيء في الدارين. اللهم إني مقر لعبدك ورسولك وحبيبك سيدي ومولاي ووسيلتي إليك من هذه الساعة إلى وفاتي.
1: وقرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبالرسالة وبالصدق وبالأمانة والتبليغ وبأنه أفضل خلق جميعا وبأني جعلته اليوم وخدا وسيلتي وقدوتي وبأني رليت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله
2: تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وبالكعبة قبلة ومقرا لك بأنك خير الراسقين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبأنك الغفور الرحيم الشكور الجواد الكريم البر الواسع النافع الخني المخني وبأني راد عنك رضا لا شكر بدو وساكر لك شكرا لا كبر بدو على ما أنمت به مما لا يعد ولا يساب
1: حتى سترتني في الدنيا ولم تبلغني فيما كثرة الجرم وسل لي والتباتي وتجري فبحق كرمك وجودك وعبك سل

0: محمد بن الآخر
1: فكان يوم بداية كائر من الصغائر والكبائر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأقصى لله وسلم عليه وعلى آله وسلم وهب لي بداية كونك لي وكوني لك بلا تنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حسن الخير وسلم عليه وعلى آله وسلم وارزقني بداية أفضل الجسم وأفضل التير سيري
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نسي الناس
1: وسلم عليه وعلى آله وسلم وارزقني بداية كل جوز وبعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرجه الناس عقلا وسلم عليه وعلى آله وسلم وهب لي بداية فلن يفوق وابلا
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأصدق في الله وسلم عليه وعلى آله وسبي وابرق بجاي بيني وبين ما بي استباه
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأصدق وسلم عليهم وعلى آله وسبي واكفني بداية كل قدر وقرر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنجب الناصرية
0: وسلم عليه وعلى آله وسبي واجعلني بداية لأمتي نسيا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأصل
1: وسلم عليه وعلى آله وسبي أقبل جميع أعمالي يا من جل وعلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحلى وسلم عليه وعلى آله وسبه وجن بدائم من أجسادهم لا يبلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحلى بالله وسلم عليه وعلى آله وسبه وسلم بدائم من العفا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أكرم الناس تبا وسلم عليهم وعلى آله وسبه وفني بداية البدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم
0: وسلم عليه وعلى آله وسبه وسبني بداية الممال مهلم
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم الناس وسلم عليه وعلى آله وسلم وأعزني بجاه من شر وسواس الخناس
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم ولد آدم وسلم عليه وعلى آله وسبي وأبلي بجاه
1: ولا أخاصم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ميم تاء وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بداية ما ماله من نفع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام الخير وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بداية لقاء وجواره دون سير
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام رسلي وسلم عليه وعلى آله وسبه واجعلني بجاه مخلصا في الاعتقادات.
1: القول والفعل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام المتقين وسلم عليه وعلى آله وسبه واجعلني بجاه من المقربين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام النبيين وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بداية من المتقين
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بداية مكايد الليام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاي
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب جاي تتما طيب وتدا ساجن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أبين أصحابي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب جاي من خيار أحبابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب بداية عبد المعصوم إلى اليقين
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل دار بالخلق المرضي
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنهم الله وسلم عليهم وعلى آله وصحبه وجل بداية ملازم اليهودا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول وسلم عليه وعلى آله وصحبه والبداية بيني وبين التردد وتائري والكسل
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول صافي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني دار بجاهي في المنافي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المسلمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتل اليوم السمامي
1: بيده إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المصطفى وسلم عليه وعلى آله وصحبه البداية بيني وبين السياتين أبدا والبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المؤمنين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل قلبي وروي سائرين له كل وقت وين
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول من تنتقى نور الأرض وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه بمن لا يفسد عنه البسط والقبل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبلج
1: وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أحسن المخرج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبيض وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهي نقل الذي أبرم وانتقل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجل
0: وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني

0: محمد الأجير وسلم علي وعلى علي وسبي وأجرني أبدا
1: بجاهلك خذير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وسلم علي وعلى علي وسبي وجنيد بجاه خير أزم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وسلم عليهم وعلى آله وسبه واكفني بجاه كل هوج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم وسلم عليه وعلى آله وسبه وثبتني بجاه بنجي الأقوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرجى وسلم عليه وعلى آله وسبه ولبجاه أبواب إمتك يبدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه صدري بجاه وياه الأسرار والحكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه البجاه آس الكتاب من كل ضيق مخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزكى وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه حملا صالحا مسكا.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزكى
1: محمد الأزكى وسلم عليه وعلى آله وسبي وسلم بجاه مع سيادة مدى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزكى وسلم عليه وعلى آله وسبي وذر بجاي عن البلاء ونكت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزنب وسلم عليه وعلى آله وسبي وذر بجاي في تاريخ ما يراب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصدق الناس لاجر وسلم عليه وعلى آله وسبي وذر بجاي كتابك ليكم في الموجة.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأديب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاهي
1: حفيظ المذهب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحسن وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاهي أبو الأقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأخر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجهني بجاه مقودا قائدا للسعادة والبصر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمسي العرب
0: وسلم عليه وعلى آله وسبي ويسر لي بجاه كل عرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكليل
1: وسلم عليه وعلى آله وسبي وجهني بجاهي قدوة في الحديث وفي التنسيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمجد وسلم عليه وعلى آله وسبي وعلمني بجاهي الأرشد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام العالمين وسلم عليه وعلى آله وسبي واغفر لي بجاهي ما مدى يا غير الخافرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام العالمين إمام العاملين وسلم عليه وعلى آله وسبي ورمني بجاه في الدارين يا أرحم الراحمين.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام الناس
1: وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل بجاه في مران لطارتك
0: وسعديك والخير كله بيديك عبدك لي
1: وبتأمل كل حق.
0: اللهم إني مقر لك هذا اليوم وبعده بالألوهية وبالوحدانية وبالنفسية وببقية ذلبية
1: وبالمعاني وبالمعنوية وبربوبية وبالأسماء الحسنى وبأنك مالك كل شيء وخالق كل شيء والحالم بكل زين والحاكم على كل زين والقادر على كل زين فبقدرتك على كل زين اختر لي كل زين ولا تسألني عن زين ولا تعاسني بزين في الدارين اللهم إني مقر لعبدك ورسولك وحبيبك سيدي ومولاي ووسيلتي إليك من عزيزاتي إلى وفاتي
0: وقرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبالرسالة وبالصدق وبالأمانة والتبليغ وبأنه أفضل خلق جميعا وبأني جعلته اليوم وخدا وسيلتي وقدوتي وبأني رليت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله
1: تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وبالكعبة قبلة ومكرا لك بأنك خير الرازقين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبأنك الغفور الرحيم الشكور الجواد الكريم البر الواسع النافع الغني المغني وبأني راد عنك ردا لا سقط بدو وساكر لك شكرا لا كبر بدو اللهم أنعمت به مما لا يعد ولا يحصى
0: حتى سترتني في الدنيا ولم تبلغني فيها ما كثرة جرمي وسل لي والتفاتي وتجلي بباقي كرمك وجودك وعفك سل على

0: لوابدن وكرمني يا مكرم بكوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين.
1: يا رب العالمين اللهم إني أرشدك وأرشد عملك أرشدك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
0: وأن محمدا عبدك ورسولك وأرشدك أني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك وبجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: اللهم إني نويت الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امتثالا لأمرك واجتنابا عن نهيك وابتغاء لمرضاتك وابتغاء لصحبك ومحبة لحبيبك وسوقا إليه وتسليما لقدره العظيم وتبركا بشكر أسمائي شريفة فتقبل مني وتهرني من جملة الأدناس والأخيار ونقني بها من الأبدار. آمين. يا كريم بجاه المصلى عليه بها حبيبك المختار
0: صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسبي الأخيار
1: أرض الأمس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأبر بالله وسلم عليهم وعلى آله وسبي بلاتنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأبي
0: وسلم عليه وعلى آله وسبي حتى ما استطر فيه من المخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبق الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي حتى الأسات والأنفاس.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود وسلم عليه وعلى آله وسبي حدد كل أبيض وأحمر وأسود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس وسلم عليهم وعلى آله وسبي عدد الحركات والسكنات والأجناس.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحد وسلم عليه وعلى آله وسبي فوق كل عدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن
1: وسلم عليه وعلى آله وسبي فنقني بجاه كل درن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحسن الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي وهب لي بجاه بدلا يفوق القياس.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحمد وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بجاهي الله غالبه يا صمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأيد وسلم عليه وعلى آله وسبي وفني أبدا بجاهي دخولا فيما لا يفيد.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخذ بالحجة وسلم عليه وعلى آله وسبي وتلو بجاه آخذ بيده إلى الجنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آخذ الصدقات
0: وسلم عليه وعلى آله وسبي.

0: محمد الآخر.
1: فتني يوم بداية طائرة من الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأقصى لله. وسلم عليه وعلى آله وسلم. وحبلي بداية كونك لي وكوني لك بلا تنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حسن الخير. وسلم عليه وعلى آله وسلم. وارزقني بداية أفضل الجسد وأفضل التير سير.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نسي الناس.
1: وسلم عليه وعلى آله وسلم. وارزقني بداية كل بوز وبات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرجه الناس عقلا. وسلم عليه وعلى آله وسلم. فابني بداي فلن يفوق وابلا.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الاصدق في الله. وسلم عليه وعلى علي وسبي وابرق بجاي بيني وبين ما بي اشتباه.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الاصدق. وسلم عليهم وعلى علي وسبي وفني بداي كل قدر وقرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عجب الناس ريان.
0: وسلم عليه وعلى آله وسبي وفني بداي لأمتي نسيا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العاص.
1: وسلم عليه وعلى آله وسبي أقبل جميع أعمالي يا من جل وعلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحلى. وسلم عليه وعلى آله وسبه وجنب دائم من أجسادهم لا يبلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحلى بالله. وسلم عليه وعلى آله وسبه وجنب دائم من العفا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم الناس تبا. وسلم عليهم وعلى آله وسبه وفني بداية البدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم.
0: وسلم عليه وعلى آله وسبه وسبني بداية الممال مهلم.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم الناس. وسلم عليه وعلى آله وسلم. وعيسني بجاي من شر وصاة الخناس.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم ولد آدم. وسلم عليه وعلى آله وسبي وابني بجاي.
1: ولا أخاصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ميم تاء. وسلم علي وعلى آلي وسبي وارزقني بداي ما ماله من نفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام الخير. وسلم علي وعلى آلي وسبي وارزقني بداي لقاء وجواره دون سيري.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام رسلي. وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاه مخلصا في الاعتقادات.
1: القول والفعل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام المتقين. وسلم عليه وعلى آله وسبه وجلي بجاه من المقربين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام النبيين. وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بداي من المتقين.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام. وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بداي مكايد الليام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمر. وسلم عليه وعلى آله وسبي وجني بجاي.
1: الأوامر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب بداية تتما طيب وتدعى ساجن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمين أصحابه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب بداية من خيار أحبابي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب بداية عبد المعصوم إلى اليقين.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل لي دار بالخلق المرضي.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد انهم الله وسلم عليهم وعلى آله وصحبه وجل بداية ملازم اليهدى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول وسلم عليه وعلى آله وصحبه قول بداية بيني وبين التردد وطائري والكسل.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول صافي وسلم عليه وعلى آله وسبي وسبتني دار بجاي في المنافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المسلمين وسلم عليه وعلى آله وسبي وجل اليوم السمامي
1: بيده إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول مصطفى وسلم عليه وعلى آله وسبيه البداية بيني وبين السياتين أبدا والبدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المؤمنين وسلم عليه وعلى آله وسبيه وجل قلبي وروي سائرين له كل وقت وين.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول من تنسق عنه الأرض وسلم عليه وعلى آله

ومولانا محمد الحجر. وسلم عليه وعلى آله وسبي وارزقني بداي متابعته انقطاع الأجل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجير وسلم عليه وعلى آله وسبي وأجرني أبدا بداي متقدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وسلم عليه وعلى آله وسبي وجنيده بداي خير أزم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحد وسلم عليهم وعلى آله وسبي وجنيده بداي كل هوج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأدوم وسلم عليه وعلى آله وسبي وسبتني بجاه بنجي الأقوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرجاء وسلم عليه وعلى آله وسبي ولي بجاه أبواب إمتك يبدأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرم وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه صدري بجاه وياه الأسرار والحكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرج وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه البداية هذا الكتاب من كل ضيق مخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسكى وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه البداية عملا صالحا مسكى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسكى وسلم عليه وعلى آله وسبي وسلم بجاه محسيادة مدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسد وسلم عليه وعلى آله وسبي وسلم بجاه عن البلاء ونكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسد وسلم عليه وعلى آله وسبي وسلم بجاه في تاريخ ما يرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصدق الناس لحجر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه البداية كتابك لكم سلموجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأريب وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه البداية حفيظ المذهب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحسن وسلم عليه وعلى آله وسبي وجهني بالجاهل أفضل الأقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأغر وسلم عليه وعلى آله وسبي وجهني بالجاهل مقودا قائدا للسعادة والبصر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمسي العرب وسلم عليه وعلى آله وسبي ويسر لي بجاهي كل عرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكليل وسلم عليه وعلى آله وسبي وجهني بجاهي قدوة بلا ديس وبالتنسيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمجد وسلم عليه وعلى آله وسبي وعلمني بجاهي الأرسل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام العالمين وسلم عليه وعلى آله وسبي واغفر لي بجاهي ما مضى يا غير الخاطرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام العالمين إمام العالمين وسلم عليه وعلى آله وسبي ورمني بجاهي في داري يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام الناس وسلم عليه وعلى آله وسبي وجه البداية في مراديك ما يخرج مني من الأنفاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمان وسلم عليه وعلى آله وسبي وفني بداية مكائد الشيطان. اللهم صل على سيدنا

مولانا محمد الامن وسلم عليه وعلى اله وصحبه وتلاسل هذا الكتاب بداية حسنة حسنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم بداية سرورا للأئمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمة.